0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، متابعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة حتى تمام الثامنة، نحن وإياكم في متابعة إخبارية صباحية لأبرز وآخر المستجدات والملفات الإخبارية ضمن برنامج هذا الصباح الإخباري.
1: يا بلادي يا وردي
0: الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM، اليوم هو الأربعاء 5 من آب أغسطس لعام 2026، الموافق 21 من صفر لعام 1448 للهجرة. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم مستمعينا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ساعات المساء والليل تكون الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية، دافئة في بقية المناطق وفق توقعات الأرصاد الجوية. غدا الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وصيفيا عاديا. ولفتت الأرصاد إلى استمرار الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة لتصبح حول معدلها السنوي العام، فيما تبقى الأجواء يوم السبت غائمة جزئيا إلى صافية وصيفية عادية دون تغير يذكر. المهتمين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، هذا الصباح يصرف الدولار بتراجع ملحوظ بثلاثة شواكل وأجورة واحدة، الدينار الأردني بأربعة شواكل وخمس وعشرين أجورة، اليورو بثلاثة شواكل وسبع وأربعين أجورة. هذه الأسعار إرشادية وقد تشهد اختلافات طفيفة مستمعين في محلات الصرافة تبعا لحركة العرض والطلب وهامش الربح المعتمد.

الآن نبدأ وإياكم في متابعة أولى ملفاتنا الإخبارية، وبطبيعة الحال الملف الأبرز هو المتعلق بقطاع غزة. إسرائيل تقرر تقييد هجماتها، ونتنياهو يعلن رفض مسودة لخريطة الطريق.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري قوله أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال. وأضاف المصدر العسكري أن جيش الاحتلال أكد اتخاذ هذه الخطوة بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي الإسرائيلي. كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش فرض قيودا مشددة على تنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف داخل قطاع غزة، في خطوة من شأنها تقليص عدد الغارات مقارنة بالأشهر الماضية، وسط تطورات سياسية وميدانية مرتبطة بخريطة الطريق المطروحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ونقل عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها أن قيادة المنطقة الجنوبية شددت قواعد إطلاق النار في القطاع، بحيث باتت أي عملية اغتيال تتطلب موافقة مباشرة وحصرية من رئيس الأركان إيال زمير، بعدما كانت تنفذ حتى مطلع الأسبوع الماضي بموافقة قادة المناطق أو الفرق العسكرية. مصادر، فإن القرار يعكس تحولا ملحوظا في السياسة العملياتية لجيش الاحتلال داخل غزة عبر فرض قيود إضافية على تنفيذ الضربات الجوية مقارنة بالفترة السابقة، ما يرجح تراجع وتيرة الهجمات خلال المرحلة المقبلة. وتشير المعطيات الميدانية إلى انخفاض ملموس في النشاط العسكري الإسرائيلي داخل القطاع، إذ أفادت المصادر بأن جيش الاحتلال لم ينفذ سوى غارة واحدة خلال الساعات 48 الماضية بعد أيام من التصعيد.

أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ماضية في تحقيق ما وصفها بمصالحها الأمنية، مشددا على أن قواته لن تنسحب من مواقعها في قطاع غزة قبل نزع حركة حماس سلاحها بالكامل. وقال نتنياهو إنه وجه جيشه إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواته والمواطنين الإسرائيليين حسب تعبيره، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعتقدون بإمكانية نزع سلاح حماس وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، وأن إسرائيل تدرس هذا الطرح.

نتنياهو أن الجانب الأمريكي قدم مسودة مقترح بهذا الشأن، إلا أن إسرائيل لم توافق عليها بصيغتها الحالية وأرسلت ملاحظاتها إلى واشنطن لمراجعتها. كان مجلس السلام في غزة أعلن عقب اجتماعه مع نتنياهو يوم الاثنين أن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم قبل استكمال عملية نزع السلاح بالكامل داخل القطاع. ويأتي هذا الموقف على النقيض مما أعلنته حركة حماس التي أكدت أن ترتيبات حصر السلاح وتخزينه وفق خريطة الطريق المعلنة لن تنفذ إلا بعد استكمال متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تقول الحركة إن إسرائيل لم تلتزم بها، لا سيما ما يتعلق ببنود البروتوكول الإنساني.

صحيفة إسرائيل هيوم ونحن نتحدث في هذا الموضوع أفادت بأن جيش الاحتلال يستعد لوقف الهجمات والاغتيالات في القطاع لمدة 14 يوما فور توقيع الاتفاق وصدور تعليمات سياسية بذلك. وبحسب التقرير لم تحسم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية موقفها النهائي بعد من الإطار الذي يحدده مجلس السلام، ومن المقرر أن يعقد رئيس الأركان إيال زمير هذا اليوم اجتماعا مع كبار الضباط لبحث التوصيات قبل رفعها إلى المستوى السياسي. عن مسؤول رفيع في جيش الاحتلال قوله خلال التداولات أو مداولات مغلقة: لقد دفعونا إلى الزاوية بهذا الاتفاق، لا خيار أمامنا سوى التعاون، لكن سيأتي يوم سنضطر فيه إلى العودة إلى القتال، حسب ما قال.

شبكة حماس فطلبت توضيحات من مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، معربة عن عدم ارتياحها لتصريحات نزع سلاحها وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة. إن الحركة وفصائل أخرى تبدي عدم ارتياح من بيان مجلس السلام الذي أصدره نيكولاي ميلادينوف بعد لقائه مع نتنياهو، في إشارة إلى الممثل الأعلى لشؤون غزة في مجلس السلام. وأضاف المسؤول طالبا عدم كشف هويته أن البيان ركز فقط على ملف السلاح ولم يتطرق إلى التزامات الاحتلال والبنود الأخرى التي تم الاتفاق عليها، سواء الجوانب الإنسانية أو وقف كافة أشكال العدوان في قطاع غزة. وقال مسؤول آخر في الحركة إن حماس تنتظر ردا واضحا ورسميا من ميلادينوف بشأن ما تم الاتفاق عليه وموقفه من التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة وسياسة المماطلة الإسرائيلية المتواصلة إزاء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

أخرى، فقد حملت إسرائيل مسؤولية التأخير في تنفيذ خطة ترامب لغزة، وقال المتحدث باسم خارجيتها ماجد الأنصاري: من الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق، مضيفا أن المسؤولية الكاملة تقع على الطرف الإسرائيلي. قال الأنصاري إن حركة حماس التزمت بكل شيء متوقع منها أن تفعله باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق حتى الوصول بالنهاية لإعادة إعمار القطاع.

0: ذلك كشفت وسائل إعلام عبرية أن مصر تواصل الضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح أمام حركة البضائع إلى قطاع غزة، في خطوة تعارضها حكومة الاحتلال التي تصر على استمرار إدخال الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم فقط وبإشراف وتفتيش إسرائيلي. موقع والا العبري قال إن القاهرة تسعى إلى السماح بمرور البضائع عبر معبر رفح دون خضوعها للتفتيش الإسرائيلي، فيما نقل عن مصدر إسرائيلي أمني قوله إن المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية تتمسكان بموقف عدم السماح بدخول أي بضائع إلى غزة إلا عبر كرم أبو سالم. بالموقع تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن تؤدي الضغوط الأمريكية المرتبطة بخطط إدارة ترامب بشأن غزة إلى تغيير سياسة الاحتلال الحالية المتعلقة بإدارة المعابر وحركة البضائع. ورغم إعلان الاحتلال عن السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات، تشير بيانات من الجهات الفلسطينية والأممية إلى أن حجم الشاحنات الداخلة لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للقطاع، حيث يواصل الاحتلال التحكم في آليات إدخالها ومساراتها وشروط التفتيش عليها.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم على الهواء مباشرة، نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري.

يوما للتاريخ في قطاع غزة ضمن تشييع شهداء عائلتي أبو شريعة والحسينة في أكبر جنازة شهدها القطاع، ولربما القضية الفلسطينية، 112 شهيدا من العائلتين تم تشييعهم في موكب مهيب وغير مسبوق بعد انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض في حي الصبرة بمدينة غزة إثر عمليات بحث استمرت لأسابيع وسط دمار واسع خلفه القصف الإسرائيلي. كان جيش الاحتلال مستمعين دمر المربع السكني لهاتين العائلتين في 22 من تشرين ثاني نوفمبر عام 2023 إثر سلسلة غارات وأحزمة نارية مكثفة في واحدة من المجازر التي طالت عائلات بأكملها خلال الحرب على القطاع. نستمع إلى ما قال الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة خلال موكب تشييع جثامين شهداء عائلتي أبو شريعة والحسينة يوم أمس في القطاع.

0: أسفرت المجزرة عن استشهاد 308 من المواطنين، بينهم 44 طفلا دون سن 16 و37 امرأة وأكثر من 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما بقيت جثامين العشرات تحت الأنقاض بعد منع قوات الاحتلال وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع عقب القصف، ما أدى إلى طمس معالم المكان وتأخير عمليات الانتشال. هذا طفل نجا من المجزرة الإسرائيلية.
1: شربنا نسمع عبار نسمع عبار الثانية في الليل، اسمعنا 6-9 صواريخ تقريبا، مش عارفين وين. وجينا تاني يوم الصباح نفقد الضربة، وين لقينا ضربة في الدم قبالنا، لقينا الشارع مرميين على الأرض والدنيا كلها دم، الحالة حالة ووضع صعب. احنا ربنا صبرنا في حياة اليوم، حاولنا نقول الشهادة، استهدفونا بصواريخ زمانة، حسبنا الله ونعم الوكيل.

الكنيست يصادق على تخصيص 335 مليون شيكل لتوسيع الاستيطان. في هذا الخبر نطالع وإياكم في تفاصيله مصادقة لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي يوم أمس على مشروع قانون لتخصيص مئات ملايين الشواكل لصالح التوسع الاستيطاني. وناقشت اللجنة في جلسة وصفت بالاستثنائية خلال عطلة الانتخابات تخصيص 335 مليون شيكل ضمن قائمة طويلة من الميزانيات التي لم تستكمل المصادقة عليها. وقالت مصادر عبرية إنه في حال إقرار المبلغ سترتفع ميزانية وزارة الاستيطان خلال العام الجاري إلى مستوى قياسي يصل إلى 821 مليون شيكل إلى جانب 944 مليون شيكل في إطار تفويضات مستقبلية بالالتزام المالي لتصبح أعلى من ميزانيات 15 وزارة أخرى. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة أعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف بيتسلئيل سموتريتش تخصيص 113 مليون شيكل لتطوير أكثر من 70 موقعا أثريا وتراثيا في الضفة، وصفا الخطوة بأنها الأولى من نوعها.

الشأن الميداني، مستمعين، قوات الاحتلال تواصل منذ منتصف الليلة الماضية اقتحاما واسعا لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط حملة اعتقالات في صفوف الشبان.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقناة فوكس نيوز إن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، وإلا فإن إيران ستضرب بشدة.

وجدد ترامب تأكيده أن إدارته تجري محادثات جيدة للغاية بشأن مضيق هرمز، معربا عن أمله في ألا تضطر واشنطن إلى توجيه ضربة قوية لإيران. وقال ترامب إن مضيق هرمز بطبيعة الحال سيفتح قريبا، وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية، مشددا على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي قبل قليل عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة تطمح إلى الإعلان عن الاتفاق بشأن مضيق هرمز اليوم.

بحسب أكسيوس، نقلا عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي، فإن القيادة الإيرانية أكملت عملية الموافقة على الاتفاق يوم أمس، مشيرا إلى أن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات. وبحسب الموقع نفسه أكسيوس، فإن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق على الاتفاق من حيث المبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي. مسؤولون قطريون وباكستانيون وسعوديون شاركوا في جهود الوساطة. هذا الاتفاق قيد المناقشة ينص على ترتيب مؤقت لستين يوما بين سلطنة عمان وإيران في مضيق هرمز قابلة للتمديد. ومن شأن الاتفاق أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة المرور في مضيق هرمز. فترة الستين يوما لن يتم فرض أي رسوم أو ضرائب على حركة المرور.

0: بعد الفصل نعود لنتابع وإياكم موافقة إسرائيل على ترحيل 4,500,000,000 شيكل من الفائض لدى البنوك الفلسطينية. ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت بنس حيمان.

جديد. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وتواجدتم أنتم في متابعة إخبارية لأهم وأبرز الملفات عبر أثير راديو بيت لحم 2000 ضمن برنامج هذا الصباح.

إذن أعلن رئيس سلطة أو محافظ سلطة النقد يحيى شنار عن أن الجانب الإسرائيلي وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين، بحيث يبدأ تنفيذها فورا اعتبارا من يوم أمس، وذلك عقب تدخلات واتصالات مكثفة. وأوضح المحافظ أن القرار يقضي بالسماح بترحيل نحو 4,500,000,000 شيكل فورا إلى البنك المركزي الإسرائيلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في معالجة أزمة فائض الشيكل التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني. ويسهم هذا في تعزيز مستويات السيولة لدى المصارف وتغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين. وأكد المحافظ أن هذا التطور سيكون له أثر مباشر في تخفيف الضغوط الناجمة عن تراكم فائض الشيكل وتحسين قدرة المصارف على إدارة سيولتها، بما ينعكس إيجابا على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص من الخدمات المصرفية، ويعزز استقرار السوق المالية خلال المرحلة الحالية. وشدد المحافظ على أن هذا الإجراء على أهميته يمثل معالجة عاجلة للوضع الراهن، ويؤكد الحاجة إلى إيجاد آلية مستدامة لتخفيف الاعتماد على الشيكل في المعاملات اليومية، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي توفرها سلطة النقد والمصارف الفلسطينية.

كان رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى قال خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم أمس إن الحكومة باشرت إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات والحد من تداعياتها. أشار إلى أن الأطراف بدأت العمل على هذه الإجراءات لتنفيذها، ومنها تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ مالية إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية المشترى وتلبية احتياجات السوق، وتخصيص حصة أكبر من الشيكل الإلكتروني لتمويل عمليات توريد المشتقات البترولية، والعمل على تأمين العدد اللازم من سيارات نقل المحروقات في ضوء القيود المفروضة من الطرف الآخر، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لبعض الرسوم والخدمات ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تخفيض حجم التداول بالشيكل الورقي. أشار رئيس الوزراء في هذا الخصوص إلى توصل هيئة البترول إلى تفاهمات مع أصحاب محطات المحروقات على ترتيبات جديدة للتوريد وزيادة التخزين، واتخاذ ترتيبات خاصة بإدارة تزويد المواطنين بالوقود في المحطات، بما في ذلك تزويد الشاحنات خلال ساعات الليل متى أمكن ذلك، وشدد على مواصلة العمل على الإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة الحالية بما يضمن تعزيز استقرار أو الاستقرار المالي والاقتصادي والخدماتي.

جيش الاحتلال يدمر نصبا تذكارية لشهداء ورموز وطنية في مدينة طول كرم وبلدة كفر اللبد شرقها.

وقال رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح المستشار علي أبو دياك إن قرار الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية والمجلس الثوري بتشكيل المحكمة الحركية لحركة فتح بهذه القامات الفتحوية الوطنية وبما لديهم من الكفاءات والمؤهلات والاختصاصات والقدرات إنما هو جزء لا يتجزأ من مخرجات المؤتمر الثامن لحركة فتح.

الوزراء يوجه جهات الاختصاص بتسريع عمليات توريد أدوية الأمراض المزمنة. وسائل إعلام إسرائيلية تزعم اعتقال جيش الاحتلال العشرات من عناصر يتبعون حركة حماس بعد محاولة اختراق الميليشيات العميلة في قطاع غزة ومحاولتهم اغتيال قادة تلك الميليشيات، وعلى رأس هؤلاء القادة للميليشيات غسان الدهيني.

موقع الحرس الثوري الإيراني ينقل عن مصدر مطلع قبل قليل قوله إن إيران لن تبرم أي اتفاق في ظل التهديدات، وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء تأخر الاتفاق مع سلطنة عمان المتعلق بمضيق هرمز هو التدخل الأمريكي وتهديدات ترامب، وقال إنه إذا استمر التدخل الأمريكي والتهديد بشن هجوم عسكري على إيران فإن الاتفاق سيتأجل.

كما يرد من أخبار عاجلة في هذه اللحظات، قوات الاحتلال برفقة آليات الهدم تقتحم بلدة نحالين غرب بيت لحم لتنفيذ عمليات هدم جديدة.

رئيس جهاز الشباك يرفض توصية مسؤولي جهازه باعتقال مستوطنين إداريا. تقديرات إسرائيلية بأن إيران قد تحرك فصائل عراقية لمهاجمة إسرائيل. المئات من أهالي اللد يشيعون الليلة الماضية جثمان سامي جعصوص بعد الإفراج عنه من قبل سلطات الاحتلال عقب شهر من احتجازه منذ إعدامه برصاص الشرطة في الأول من تموز يوليو الماضي. وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزيرة حماية البيئة عيديت سلمان يواصلان الدفع بخطة لإحاطة أقسام سجن النقب حيث يحتجز أسرى فلسطينيون بقنوات مائية تضم تماسيح رغم قرار قضائي مؤقت جمد تنفيذ المشروع في خطوة تعكس تنصلا متزايدا من القيود الحقوقية والقانونية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين. جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزيران المتطرفان يوم أمس في القنوات المحيطة بالسجن والمخصصة وفق الخطة لنقل التماسيح إليها، فيما أصدر

0: أرى بيانا مشتركا قدما فيه المشروع باعتباره أداة للردع ومعاقبة الأسرى. وقالت وزيرة حماية البيئة عيديت سلمان إن الزيارة جاءت بعد اجتماعات ومداولات بشأن جلب التماسيح إلى محيط سجون عناصر النخبة، في إشارة إلى أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر. هذا الخبر نصل وإياكم مستمعين إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طبعكم بكل خير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من السابعة حتى الثامنة صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

تعمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. صباح الخير لكل مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من يوم جديدة. في كل صباح نفتح نافذة أمل ونلتقي بكم لنحمل معكم نبض الناس، ننقل الكلمة الصادقة، نسلط الضوء على كل ما يهم مجتمعنا ووطننا. رغم كل الظروف يبقى الصباح بداية جديدة، ويبقى الأمل أقوى حين نتشارك الحكاية والخبر والكلمة الطيبة. صباح الخير.

تحياتي معكم بالعدد وتقديم مها يوسف، برحب بكل متابعينا وبتمنى أن نرافقكم في هذا الصباح بكل محبة مع فقرات متنوعة وضيوف مميزين وموضوعات تلامس حياتكم اليومية. صباح الخير.

صباح الخير لكل مستمعينا أينما حللتم، أهلا وسهلا بكم. منصب على أصدقاء برنامجنا ليلى، يسعد صباحك أميمة، كل حدا عم بتابعنا، أجهزتنا الشرطية الله يسعد صباحكم، عمال النظافة أو ملوك النظافة صباح الخير لكم، أهلا بكم.

أنا لم أتغير، لكن ابتعدت عن كل من لم يعرف قيمتي. لا، ليس هذا بصمت رضا ولا حتى صمت عتب، هو نوع آخر من الصمت.

مستمعينا مكملين معكم برنامجنا، رح نكون معكم حتى العاشرة، وبرنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. احنا معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير لكل اللي بيراسلونا عبر الواتساب. يسعد صباحكم. أدهم الخطيب من الأردن عم بيصبي على الإذاعة وعلى الناس. طبعا يسعد صباحك وأهلا بيك. ياريت بس تبعتولنا كمان الاسم لو سمحتوا، لما تكتبوا الكومنت أو الرسالة تبعتولنا الاسم. صباح الخير، ما بعرف الاسم مين. صباح الأمل وخير وسعادة. أم محمد من الزعترة، يسعد صباحك يا أم محمد، أهلا وسهلا فيكي. خلينا نبدأ أول فقرات برنامجنا مع حالة الطقس لهذا اليوم. ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية وبنضم إلنا مأمون عصايرة. إذن مأمون الله يسعد صباحك، دعونا نستمع إلى مأمون وحالة الطقس لهذا اليوم، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. يستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يومي الخميس والجمعة انخفاضات متوالية على درجات الحرارة. يوم الخميس جو غائم جزئي لا صافي صيفي عادي، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل. يوم الجمعة أيضا جو غائم جزئي لا صافي صيفي عادي، درجات الحرارة تصبح حول المعدل العام. يوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى حول المعدل العام وجو غائم جزئي لا صافي صيفي عادي. خلال أيام الصيف كما العادة تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى خدمان لاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-20، نابلس 33-22، جنين وطباس 36-25، أريحة والأغوار 42-29، طول كرم وخلقيلي 33-24، غزة وخانيونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. شكرا لمأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية، أهلا بكم. صب على أم علاء، عم بتصب علينا. صباح الخير لإلك مها، وصباح الخير لصالح والجميع، جميع المستمعين، أهلا بك يا أم علاء.

0: مش ممكن.
1: سمعينا البعض يغيثونا، الناس كالمطر وآخرون يظللون كالشجر وبعضهم كالصحراء، مهما زرعت فيهم لا وفاء ولا ثمر.

0: سمعينا بعد 9:30 رح بيكون معنا عطوفة المحافظ محمد طه أبو عليا لنتحدث اليوم عن الدورة المحلية الجديدة للهيئات المحلية المنتخبة في منطقة الجنوب. طبعا رح نستغل وجوده معنا ونسأله شوي عن أوضاع البلد، وين رايحين نحن؟ أزمة المحروقات لوين وصلت؟
1: احنا الزود واهل الجود
0: والتشيكات في البنك والمصاري اللي موجودة ومتراكمة فوق بعض، طبعا ما في لا ما بيستقبلوا. يعني انا مبارح حكى معي حدا انه راح يودع تشيك لانه في معاه تشيك وبده يودعه، فالبنك ما رضي ياخده، قال له ما بناخد إلا كل يوم مثلا 1000، خلينا نحكي حتى هو بده يسدد اللي عليه، فلازم نشوف هذا الموضوع.

0: مفتوحة إلكم القلوب.
1: مستمعينا أحلى صباح لكل متابعينا ومستمعينا. رح نترككم مع فاصل وراجعين، ما رح نتأخر، خليكم معنا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: صباح الخير من جديد وأهلا بكل متابعينا ومستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.
1: تحياتي لأهل فلسطين، معكم إيمان منصور. اسمعوا نسختي المعاد توزيعها من الأغنية التراثية يهوي دلك عبر راديو بيت لحم 2000.
0: يعني قبل ما نسمع الأغنية خلونا نعرفكم بصاحبة هذا العمل. إيمان منصور هي فنانة فلسطينية لبنانية، ولدت في بيروت وتنحدر من عائلة فلسطينية بتعود جذورها إلى مدينة بيت لحم. بدأت دراسة الغناء منذ سن 10 وتلقت تدريبا في الغناء الغربي والشرقي، ما منحها أسلوبا فنيا يجمع بين الأصالة والحداثة. منذ انطلاقتها عام 2021 قدمت مجموعة من الأغاني اللهجات اللبنانية والمصرية والفلسطينية، وحرصت في العديد من أعمالها على تسليط الضوء على قضايا إنسانية ووطنية، إلى جانب الحفاظ على التراث الموسيقي الشرقي وتقديمه بروح عصرية. وهلأ رح نترككم مع إحدى أغاني الفنانة إيمان منصور، نتمنى لكم حسن الاستماع. اسمعوها.

0: نشكر الفنانة إيمان منصور على هذا الإهداء لراديو بيت لحم 2000. يسعد صباح جميع مستمعينا. إذن مستمعينا، ننتقل إلى مشهد آخر، في مشهد يتكرر ويترك أثرا بالغا على حياة المواطنين. بدأت صباح اليوم عمليات هدم في بلدتي المنيا ونحلين بمحافظة بيت لحم وسط حالة من القلق والترقب لدى الأهالي. خلينا نتعرف أكثر عن هذا الموضوع. معنا عبر الخط الهاتفي رئيس مجلس بلدية المنيا السيد أبو جهاد. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، صباح المستمعين.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني ضعنا بصورة الوضع أكثر في هذا الصباح، تفضل.
1: يعني تفاجأنا عصيات المعتادة للاحتلال بهدم البيوت. طبعا هذه ناحية من جميع النواحي، الضغط على المجتمع الفلسطيني وعلى الشعب الفلسطيني، والسياسة هي سياسة تهجير.
0: نعم، يعني هل تم إبلاغ الأهالي مسبقا؟ كيف كان تعاملهم مع هاي القرارات؟ شو اللي صار يعني؟
1: نهائيا تفاجأنا في هذا الحكي، وما في أي بلاغ للهدم.
0: نعم، كم عدد المنازل أو المنشآت اللي بيشملها الهدم؟
1: هم دخلوا على نبض التجمع اللي أنا ساكن فيه.
0: نعم.
1: بلشوا هدم في منزل واحد.
0: يعني هلأ عم بيهدموا فيه ولا هدموه ولا كيف؟
1: نعم. بلشوا على فنجح الخمس دقائق، بلشوا فيه هدم.
0: نعم. طيب سيد أبو جهاد، شو الإجراءات القانونية أو التحركات اللي بتقوم فيها الهيئات المحلية أو المؤسسات لمساندة المواطنين؟
1: يعني هو كان للمنزل هذا مع عدة منازل في المنطقة وفي المنيا بشكل عام، كان في إختارات في 19/2 على ما أظن.
0: نعم.
1: عشان أكون دقيق، طبعا اتوجهوا أصحاب المنازل لتنتيف. اليوم بنحكي مع تنتيف، تفاجأنا مع العصف الشديد إنه بيقولوا فيش عندنا ملفات، يعني ما بيعطوا أي اهتمام لهذا الجانب.
0: نعم.
1: مع كل الأسف.
0: هل هناك مخاوف من توسع عمليات الهدم لتشمل مثلا مباني أخرى أو مناطق أخرى؟
1: طبعا إحنا يعني قلقين، وأهل المنيا بشكل عام قلقين، لأن في عدة منازل مهددة.
0: نعم.
1: تم تهديدها قبل.
0: سيد أبو جهاد، الرسالة اللي بتوجهها للمؤسسات المحلية والدولية في ظل ما يجري للمواطنين، تفضل.
1: يعني من خلال إذاعتكم إحنا بنناشد المجتمع الدولي للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في هذه المآسي التي يعاني منها.
0: نتمنى السلامة.
1: الاحتلال.
0: نعم، يعني شكرا لك أبو جهاد رئيس مجلس المنيا، شكرا لك على هاي الإطاحة. نتمنى السلامة لأهلنا في المنيا ونحالين، وأنه تحظى معاناتهم بالاهتمام والدعم اللازمين. شكرا، رح نتواصل لمتابعة التطورات أول بأول. يعطيك العافية. يسعد صباحك.
1: إن شاء الله.
0: أهلا بك.

0: خلينا ننتقل إلى العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية ونستمع إلى النقيب نضال الترك من هناك ورسالتهم. تفضل.
1: تحيات لك زميلتي مها وصباح الخير لكم متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000، يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة. في طول كرم تم ضبط ما يقارب 100 كيلو إغرام من اللحوم والدجاج المجمدة التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت التحفظ على هذه الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم نضال الترك، شكرا جزيلا لك. إذن متابعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا، من الحكمة أن لا تظهر كل ما تملك وأن لا تتحدث بكل ما تعرف. اقضوا حوائجكم بالكتمان. يعني من لا الناس الله وكيلك يا صالح، كل شيء مباح لهم، يعني كل شيء بينشروه على الفيسبوك، على وسائل التواصل الاجتماعي، وين مكان، أنا في البيت، أنا قاعدة، إجاني ناس، طلعت هون، اتغديت، أفطرت، اتعشيت، بتفرج على التلفزيون، داخلة مش عارفة وين، طالعة مشوار، بدي أشتري كذا وكذا وكذا. فبقولك اقضوا حوائجكم بالكتمان. وبعد هيك بتصير تحكي ما بعرف شو صار عندي، صار عندي مشاكل بالبيت، صار عندي مرض. مش كل حد بيحبك أو بيتطلع عليك بحبك، مش كل الناس بتتمنى لك الخير، لهيك حافظوا على خصوصياتكم. يسعد صباحكم.

سمعنا بعد الفاصل رح بيكون معنا السيد أو الأستاذ فراس الصيفي لنتحدث أكثر عن قرار إلغاء مهرجان التين الفلسطيني التاسع. وبعد هيك رح بيكون معنا فاصل 9:30 ورح بيكون معنا محافظ محافظة بيت لحم. خليكم معنا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-708. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21.

0: حياتنا. بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: موبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.
2: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.

0: بكم.
1: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم منزلين مأهولين في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال برفقة آليات وجرافات اقتحمت منطقة قرنة الدعمس وشرعت بهدم منزلين يتكون كل منزل من طابقين يعودان للمواطنين أحمد محمد نجاجرة ومحمد يوسف عوض بحجة عدم الترخيص، علما أنه تم إخلاؤهما قبل أسبوع بعد أن تسلما إخطارا بذلك. وأضافت المصادر أن هذا الاستهداف يندرج ضمن قرار سابق يطال 14 منزلا ومنشأة في عدة مناطق في نحالين، حيث نفذ الاحتلال الإسرائيلي الهدم لعدد منها. في هذا الإطار أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا صباح اليوم مواطنا في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم على إخلاء منزله تمهيدا لهدمه. وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا أحمد كوازبة بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنيا وتمركزت في منطقة خلايل القصر شرق القرية، وأجبرت المواطن المسن عبد رب محمود كوازبة 75 عاما على إخلاء منزله المكون من طابق بمساحة 150 مترا مربعا تمهيدا لهدمه. وأضاف كوازبة أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بالكامل ومنعت المواطنين من الاقتراب من مكان الحدث. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة فجر اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط تعزيزات عسكرية كبيرة دفعت بها إلى المخيم. وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال اقتحمت المخيم محملة بصناديق ومعدات وخرائط بالتزامن مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال في عدد من أحيائه ومواصلة عمليات المداهمة والتفتيش حتى الآن. وقال عضو اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا راضي يعقوب إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر اللجنة الشعبية في المخيم وأخرجت عددا من المواطنين من منازلهم، كما أجبرت إحدى العائلات على إخلاء منزلها ومنعت أداء صلاة الفجر في جميع مساجد المخيم.
2: الاقتحام يعني تقريبا الساعة 2:30 بالليل، طبعا هو مستمر لغاية هاي اللحظة اللي احنا بنحكي فيها، مداهمة منازل، اعتقالات، طبعا اغلاق طرق، تسكير كل المداخل باتجاه المخيم. الهدف طبعا غير معلن، مش عارفين شو فيه. اغلقوا كل المداخل، اغلقوا كل الطرق المؤدية لإله يعني من كل الاتجاهات. يعني
1: أفادت مصادر صحفية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف اليوم المناطق الشرقية لقطاع غزة بالقصف المدفعي وسط إطلاق نار مستمر، فيما لم تسجل أي غارات جوية خلال الساعات 24 الماضية، وسط إعلان إسرائيلي عن خفض التصعيد وتقييد عمليات الاغتيال التي يجب أن يصادق عليها من جانب رئيس الأركان الإسرائيلي. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري قوله إن رئيس أركان الجيش إياز زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال. وأضاف المصدر العسكري أن الجيش الإسرائيلي أكد اتخاذ هذه الخطوة بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي. وفي ذات السياق تشير المعطيات الميدانية إلى انخفاض ملموس في النشاط العسكري الإسرائيلي داخل قطاع غزة. من جهته أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ماضية في تحقيق ما وصفها بمصالحها الأمنية، مشددا على أن قواته لن تنسحب من مواقعها في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. كما كشف نتنياهو أن الجانب الأمريكي قدم مسودة مقترح بهذا الشأن، إلا أن إسرائيل لم توافق عليها بصيغتها الحالية وأرسلت ملاحظاتها إلى واشنطن لمراجعتها. ويأتي هذا الموقف على النقيض مما أعلنته حركة حماس التي أكدت أن ترتيبات حصر السلاح وتخزينه وفق خريطة الطريق المعلنة لن تنفذ إلا بعد استكمال متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تقول الحركة إن إسرائيل لم تلتزم بها، ولا سيما فيما يتعلق ببنود البروتوكول الإنساني. وطلبت حركة حماس توضيحات من مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن عدم ارتياحها لتصريحات بشأن نزع سلاحها والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تشهد تقدما، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح قريبا، وإلا فإن طهران ستواجه ضربة قوية كما قال. وشدد الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، محذرا من أن تراجعها عن مسار المفاوضات سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مؤكدا أن الوضع سيكون سيئا للغاية بالنسبة لها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في المقابل نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع أمريكا، وأكد أن المفاوضات حول مضيق هرمز تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط، وهو ما يتناقض مع الرواية الأمريكية التي تفيد بأن المحادثات مع إيران جارية الآن. هذا نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تطمح إلى الإعلان عن الاتفاق بشأن فتح مضيق هرمز هذا اليوم. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير من جديد وأهلا بكل متابعينا ومستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: بكم. كان من المقرر أن تحتضن قرية تل مهرجان التين الفلسطيني التاسع، الحدث الذي اعتاد أن يجمع بين التراث والزراعة والهوية الفلسطينية، لكن الظروف الاستثنائية والأحداث المؤلمة التي شهدتها البلدة مؤخرا فرضت قرارا صعبا بإلغاء المهرجان حرصا على سلامة الجميع. للحديث عن هذا القرار وإبعاده ورسالة المهرجان التي ستبقى حاضرة رغم الإلغاء، يسرنا أن نستضيف السيد فراس الصيفي مدير العلاقات العامة في شركة جيست برو إيفنت، الجهة المنظمة بالشراكة مع اللجنة التحضيرية لمهرجان التين الفلسطيني التاسع. أهلا وسهلا بك أستاذ فراس.
1: صباح الخير لك ولجميع مستمعي راديو بيت لحم 2000.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية سيد فراس، كيف استقبلتم قرار إلغاء مهرجان التين الفلسطيني التاسع؟
1: يعني في البداية يعني الحدث الذي حدث في بلدة تل منذ أسبوعين تقريبا كان حدث مأساوي على أهالي البلدة وعلى محافظة نابلس وأيضا على صعيد فلسطيني، وهو كان يوم أيضا إعلان نتائج الثانوية العامة، فمنهم من استحق نتيجة الشهادة الدراسية ومنهم من نال شهادة يعني الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن أرضه وعن وطنه وعن بيته. فيما يتعلق بمهرجان التين والذي كان مقررا أن يقام في 20 آب أغسطس الحالي، كانت هناك مجموعة من التحضيرات لهذا المهرجان، علما أن شجرة التين في قرية تل كانت تعاني على مدار أعوام سابقة من نقص المحصول، من يعني تسوس في هذه الشجرة نتيجة للعمر ونتيجة للامتداد العمراني، وبالتالي كان لابد من إعادة إحياء شجرة التين في قرية تل. إلا أن الأحداث المؤسفة التي حدثت كانت صعبة على الجميع، وأيضا دخول جيش الاحتلال باستمرار إلى بلدة تل والمستوطنين حال دون الاستمرار في إقامة المهرجان، بالإضافة للظروف الصعبة الموجودة في البلدة في الفترة الحالية. ونضيف عليها أن الاحتلال ومستوطنيه قاموا بقطع أكثر من 100 شجرة تين في بلدة تل، وهي تعد يعني تقريبا بين 10-15% من محصول التين في البلدة، فبالتالي سيكون هناك أيضا نقص في هذا المحصول لهذا العام، إضافة إلى 2000 شجرة زيتون من أراضي البلدة القريبة من منطقة الحدث. لم يكن القرار سهلا، ولم تكن الآمال يعني بهذه الطريقة تجاه أبناء شعبنا وليس تجاه المهرجان، لأننا حياة الإنسان في النهاية هي أهم من أي شيء موجود على هذه الأرض، وبالتالي قررت اللجنة التحضيرية على أثر هذه الأحداث أن يتم إلغاء المهرجان، وأن يعني نقوم إن شاء الله تعالى السنة القادمة بإعادة إحياء ثمرة التين وشجرة التين التي أقسم بها الله في القرآن، وأيضا يعني كانت من الثمار التي تتميز وما زالت من الثمار التي تتميز بهذا البتل.
0: نعم أستاذ فراس، يعني لو من نرجع شوي للمهرجان، كم استغرق التحضير للمهرجان وما حجم الجهود التي بذلت قبل الإعلان عن الإلغاء؟
1: يعني حجم الجهود كانت عالية جدا، كان مجلس قروي تل ونادي شباب تل الرياضي، جمعية تل الخيرية، يعني ممثلين عن عائلات بلدة تل وشركة جيست برو إيفنت في إدارة الحدث وإقامته، بالإضافة لموافقة من عطوبة محافظة نابلس، وكان هناك مراسلات لرعاية المهرجان من قبل رئاسة الوزراء ووزير الزراعة ووزارة الاقتصاد وتعاون مع وزارة الثقافة، مراسلات للعديد من الشركات الداعمة لإقامة هذا المهرجان، وأيضا مع وسائل الإعلام كانت هناك خطة وكنا مستمرين فيها لتكون هذه الوسائل الإعلام جزء أساسي من هذا المهرجان، بالتالي كان العمل على مدار شهرين سابقين عمل حثيث، يعني وصلنا الليل بالنهار لتحقيق أهداف المهرجان بأسمى غاية من هذا الموضوع، إلا أن مرات الأحداث اللي فوق طاقتنا هي بتخلي الأشياء ما تتم، وإحنا لا نقول إلا أن الحمد لله يعني على ما حدث، ونتمنى الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى، وأيضا نريد أن نقول أن التل وبلدة تل هي يعني أيقونة فيما يتعلق بثمرة التين، كونها تمتلك أكثر من 14 نوع من أنواع التين، اللي بجزء معظم الناس ما بيعرفوش إلا نوعين أو 3 أنواع فقط من التين، وبالتالي تل هي واجهة لهذه الأنواع، وقد تجدي أنه في تل لا يوجد شجرة أو يعني يوجد شجرة مثل التين العناقي صعب أنه نزرعه في أي مكان باستثناء تل. وبعض الأنواع مش موجود في دول مش بس في في فلسطين، يعني إحنا بنحكي عن تركيا اللي هي مشهورة جدا في موضوع التين، تمتلك 5 إلى 6 إلى 7 أنواع من التين، وتفتقر لما تمتلكه تل من أنواع متميزة من التين مثل التين العناقي، مثل التين الخرطماني، مثل التين البلاطي أو القدسي أو العدلوني أو الإخضاري والسوادي والحماري اللي إحنا هدول بيجوز أغلبهم مشهورين عندنا في البلاد. لكن في تين زي العناقي والخرطماني مثلا هاي بتشتهر فيهم قرية تل بشكل كبير، ولكن كمان كان المحصول سابقا، احنا لما نحكي عن حوالي 20 سنة مضت كان محصول ثمرة التين من قرية تل في اليوم الواحد 14 إلى 15 طن، اليوم تراجع هذا المحصول ل 3-4 طن في اليوم، وهذا يعني بطل يكفي مثلا الناس اللي موجودة في محافظة نابلس، لأنه زمان كنا نصدر على الداخل الفلسطيني وكنا نصدر أيضا على المدن والمحافظات الأخرى، وما بعض الأحيان جزء منه يطلع على الأردن. الآن صعب جدا أنك أنت يعني تكفي الجمهور اللي موجود فقط على صعيد محافظة نابلس أو على حتى صعيد قرية تل. فبالتالي يعني هذا الموضوع ما كان سهل، ما كانت ترتيباته سهلة، ما كان الشغل فيه يعني سهل، بالعكس
0: طبعاً.
1: كانت جهود يعني حثيثة من كل أبناء القرية واللجنة التحضيرية والشركة حتى أنه نصنع شيء إن شاء الله يليق بهذا المهرجان، لكن للأسف والحمد لله رب العالمين كمان مرة أنه الحدث أكبر منا جميعا.
0: نعم أستاذ فراس، بما أنه ذكرنا الداعمين، يعني ماذا تقول للرعاة والداعمين والمتطوعين اللي كانوا بيستعدوا للمشاركة؟
1: يعني أول شيء إحنا متشكر كل حدا يعني وقف بجانب بلدة تل فيما يتعلق بالأحداث المؤسفة، ونتشكر كل ما كان يريد المشاركة في هذا المهرجان الكبير الفلسطيني من شركاء، من رعاة، من داعمين، من وسائل إعلام، كانوا بنتظروا إطلاق فعاليات مهرجان التين التاسع، وهو ليس الأول هو التاسع، وبالتالي كان عندنا يعني حلقات تعاونية مع الشركات كبيرة وكانت الأمال كبيرة، لكن الظرف كما ذكرنا هو يعني أقصى منا جميعا، فبالتالي احنا متشكرهم على جهودهم إن شاء الله تعالى يعني كشعب فلسطيني إلا لقاء في أكثر من مجال وفي أكثر من مكان، ورح نرجع كمان مرة ونعمل مهرجان التين، ورح نرجع كمان مرة ونزرع الشجرة اللي تم اقتلاعها من جذورها
0: إن شاء الله،
1: معية الجميع والكتف على الكتف فيها حتى أنه إن شاء الله نحقق يعني سموك شعبنا وحريته وسلامه.
0: نعم أستاذ فراس، الرسالة اللي أردتم إيصالها من خلال هذا المهرجان، وهل بتعتقد أنها ستبقى رغم عدم إقامته؟
1: يعني أول المهرجان التين ما كان هو مجرد فعالية احتفالية، يعني المهرجان كان رسالة بتعبر عن حب الناس للأرض، حب الناس لهي الثمرة، حب الناس للوطن والتماسك فيه، وبالتالي هاي الرسالة رح تضل حية رغم كل الظروف اللي مر فيها شعبنا الفلسطيني، ويعني إن شاء الله كمان نأمل أنه يكون في هناك يعني جهود كبيرة من المؤسسات المحلية والدولية في أنه نوجه الداعمين القادمين لإعادة زراعة شجرة التين، هذا أهم شيء. إحنا من أحد أهداف المهرجان كانت أنه نحاول نزرع 5000 شجرة التين في قرية تل حتى نعزز المحصول، والآن مع أنه تم إلغاء المهرجان وتم يعني قطع أكثر من 100 شجرة في بلدة تل، شجر التين كانت تعد مخزون اقتصادي لكثير من العائلات الفلسطينية، الآن هون رسالة أنه إحنا نحاول نعيد نرجع من المؤسسات والوزارات والمؤسسات الدولية والسفارات أنه ندعم هذه البلدة وهذا الوطن في شجرة التين المباركة حتى أنها ترجع وتطلع للواجهة، ويكون في عندنا إمكانية لفتح يعني مشاريع اقتصادية من هاي الشجرة للبيوت اللي تحطمت آمالها لهذا العام، ولبيوت أخرى ممكن أنها تستفيد من ثمرة التين المبارك.
0: هل هناك نية لإقامة المهرجان في موعد لاحق إذا سمحت الظروف؟
1: هذا العام لا، يعني نعم. محصول التين احنا موسم التين معروف يعني مدته شهرين
0: فترة معينة مدة. نعم
1: نعم الآن الأوضاع لن تسمح أن نأجل مثلا لشهر 9 ولا نروح بوقت آخر بسبب أن الأحداث المؤسفة لسه ساخنة، بسبب أن الأوضاع وسلامة الناس هاي بتهمنا، بسبب كمان نحن داخلين على انتخابات إسرائيلية، وبالتالي ما نعرف شو التصرفات اللي ممكن تصير خلال الفترة القادمة شو الاستفزازات اللي ممكن تصير بحق المواطنين، وبالتالي سلامة المواطنين في الفترة الحالية هي أهم جزء ممكن احنا نشتغل عليه في موضوع أهدافنا الاستراتيجية.
0: نعم، الكلمة اللي بتحب توجهها لأهالي بلدة تل وللشعب الفلسطيني في هاي الظروف؟
1: يعني احنا بنحيي صمود أهالي بلدة تل، وبنحيي شعبنا الفلسطيني الدائم يعني المرابط اللي دائما بيحاول انه يعيش بأمن وسلام على مدار 80 عام مضت، بيحاول انه يستقر في بلده في وطنه، بيحاول انه يتطلع على افق يعني مليء بالآمال، مليء بالأهداف اللي ممكن يحققها. انه بالعكس الان هناك يعني ضغوطات شديده علينا انه احنا نطلع من هاي البلد، لكن احنا بدنا نقول انه احنا حابين نعيش بسلام، حابين نضل في هاي البلد، وهاي بلد بلدنا وهاي ارض ابائنا واجدادنا، ومش ممكن تثنينا يعني ضغوطات شو ما كانت، سواء اقتصاديه او اجتماعيه او بتروليه او اللي بدك تسميها، انه احنا نترك هاي البلد ونطلع منها. فبالتالي الآن وجودنا وتكوين أسرنا هي أهم جزء من هاي الجزئيات، وإنه نحافظ على حياة مستقرة كمان هاي جزء استراتيجي لازم نضل متمسكين فيه
0: إن شاء الله. بنتمنى هذا الشيء. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فراس الصيفي على هذه الإضاءات، ونسأل الله أن يحفظ أهلنا جميعا، وأن تمر هذه الظروف الصعبة، وأن تعود الفعاليات الوطنية والتراثية لتجمع أبناء شعبنا في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة. كل الشكر لكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. يعطيك العافية، أهلا بك. سمعنا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير لأهلنا بقطاع غزة، صباح الخير لإياد أبو معمر مستمع دائم لإلنا، بعت لنا صباح الأمل والتفاؤل، أسأل الله أن يكتب لكم يوما سعيدا جمعا إن شاء الله.

0: برنامج توزيع المياه. ننتقل مباشرة إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. عوني، الله يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك أمها، صباح كل العاملين عندي، صباح كل المستمعين، صباح خير فلسطين وصحة الجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وكل العاملين بسلطة المياه والمجاري، يعطيكم ألف عافية. برنامج توزيع المياه لليوم، تفضل عوني.
1: برنامجنا لليوم إن شاء الله نبدأ في بيت جارة مستشفى الحسين، دخلت جراد وطلعت دعمس. بيت سحور ضمن برنامجنا لليوم، بيت لحم مستشفى الفرنسي والسينما، شارع الجبل، الأمراض العقلية، الصحة، الشرطة، السوق المركزي، وادي معالي، وإسكانات الميلاد. بالنسبة للدوحقات، بلقيس، حارة أبو مفرح، وأيضا حارة أبو هنية، شارع المضخة، الخلفاء الراشدين، وحارة ملش، شارع القدس الخليل، وأمين مواش، وقضية الهدى أيضا ضمن برنامجنا، الخضر، الجامع، اللوح، وأرض الدهر. الثلاث مناطق موجودة على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت سحور، بيت بصرة، المنجزين، لوينة، في بيت لحم، القبة، الكراتات القديمة، وحديقة البلدية، وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مها لليوم.
0: نعم عوني، شكرا، يعطيك العافية، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك،
0: أهلا بك.

علمينا علمينا. سمعنا في لفتة إنسانية جميلة حدثت اليوم في كفر عقب. شارك أحد سائقي خط رام الله، من وجه تحية لكل سائقين أينما تواجدتم، موقف ترك أثر جميل في نفسه، حيث استقل معه أحد الركاب من أمام سوبر ماركت السلايمة مثل ما هو كاتب، وعند وصوله إلى المعبر سلموا منديل وبداخله هدية مالية ورسالة بتحمل كلمات شكر وتقدير. أكد السائق أنه قيمة اللفتة لم تكن في الهدية بل في الكلمات الطيبة والاحترام اللي لمسوا في هاي الرسالة، معبرا عن شكره وامتنانه لهذا الراكب، وبيشير إلى أنه حسن المعاملة والاحترام المتبادل هو أقل ما يمكن تقديمه بين السائقين والركاب. لفتة بسيطة لكنها صنعت يوما جميلا.

0: آخر أسعار صرف العملات ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: تنضم إلنا ديما صباح من بنك فلسطين. صباح الخير لإلك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين.
2: صباح الورد. هلا يسعد صباحك.
0: أهلا بك ديما. تطلعين على آخر أسعار صرف العملات لهاليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 5 آب، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.99، أما سعر البيع فيصرف ب 3.03. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.21، أما سعر البيع فيصرف ب 4.30. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.45، أما سعر البيع فيصرف ب 3.48. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,135 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.43، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، شكرا لك ديما.
2: تحياتي.
0: أهلا بك. إلى اللقاء. كملي معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: صباح الخير من جديد، صباح الأمل والتفاؤل والرضا من الله. إذن مستمعينا لكل اللي بيتابعونا وبيرافقونا أيضا عبر صفحة الفيسبوك، أهلا بكم، أهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا في لقاء جديد نناقش فيه محطة مهمة في مسيرة الحكم المحلي، وهي انطلاق الدورة المحلية الجديدة للهيئات المحلية المنتخبة في منطقة الجنوب، والتي تهدف المرحلة المقبلة بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز الشراكة مع المواطنين. يسعدنا أن نستضيف عطوفة محافظة بيت لحم، عطوفة المحافظ محمد طه أبو عليا، للحديث عن أهمية هذه الدورة ورسائلها وأبرز التحديثات أيضا والتحديات والفرص أمام المجالس المحلية المنتخبة. عطوفة المحافظ، يسعد صباحك أبو صهيب.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك ونورتنا على هواء بيت لحم 2000 عطوفة المحافظ.
1: الله يخليك.
0: أهلا بك. بداية، شو هي أهمية إطلاق هاي الدورة المحلية الجديدة للهيئات المحلية المنتخبة في منطقة الجنوب؟ تفضل.
1: يعني هو اليوم لقاء بحضور وزير الحكم المحلي ومحافظ بيت لحم والخليل، وأيضا بعض المؤسسات الدولية، والراعي لهذا اللقاء ووكالة التنمية الألمانية لوضع برامج وخطط لمواجهة كل التحديات القادمة لهذه الدورة من الانتخابات. بتعرف صار عندنا انتخابات مجالس بلدية وقروية يعني قبل حوالي 3 شهور، وبالتالي يعني تطلب ذلك أن يكون هناك هذا اللقاء للاطلاع أولا على مشاكل المجالس البلدية والقروية، وأيضا وضع الخطط وفق الظروف الحالية اللي بعيشها شعبنا الفلسطيني، بحضور بعض المؤسسات الدولية والمحلية ووزارة الحكم المحلي، والتعريف على دور وزارة الحكم المحلي أيضا في عملها وإشرافها على المجالس البلدية والقروية.
0: عطوفة المحافظ، أبرز الأهداف اللي بتسعى هاي الدورة لتحقيقها للمجالس المحلية؟
1: يعني احنا مرينا خلال 3 سنوات الماضية وخلال الدورة الماضية بظروف صعبة واستثنائية يتطلب منا الوقوف وتقييم المرحلة الماضية، وبناء على الظروف الحالية وضع البرامج الممكنة تطبيقها لتحسين جودة الخدمات للمواطن الفلسطيني في إطار هذه البلديات، وأيضا التواصل مع المؤسسات الدولية اللي جزء منها راح يكون موجود لدعم المجتمع الفلسطيني وهذه المجالس، وأيضا على دور الحكم المحلي. وزارة الحكم المحلي عندها دور يعني مهم، ويجب أن يكون الكثير من المشاريع لدى هذه الوزارة والبحث عن مصادر للتمويل من أجل دعم وإسناد المجالس البلدية. أيضا هناك يعني دور للمجالس الجديدة هاي بالقيام بدورها وواجباتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، يعني هناك خدمات يجب تقديمها للمواطن الفلسطيني، مقابل أيضا المواطن الفلسطيني يجب أن يكون عليه التزامات، ويعني من هذا هو اطلاع على دور كل المؤسسات البلدية وأيضا الحكم المحلي والمؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية اللي بتقدم دعم وإسناد لهذه المجالس.
0: نعم، يعني كيف رح تسهم في رفع جاهزية الهيئات المحلية لمواجهة التحديات الإدارية والخدمية؟
1: بالتأكيد نعم، يعني هذا دور ترفي وزارة الحكم المحلي هي من أهم الوزارات وأكثر، والحلقة الأولى للتواصل مع والاشتكاك مع المواطنين هي المجالس البلدية والقروية، ولديها من صلاحيات واسعة للحقيقة في إطار المخططات الهيكلية لهذه المجالس، ولها دور مهم جدا، وإحنا كمحافظة يعني أنا بعرف ذلك من خلال يعني شكاوي المواطنين العديدة اللي بتصل محافظة بيت لحم، جزء كبير منها هي من مسؤوليات المجالس البلدية والقروية، وتستطيع هذه المجالس أن تقوم بدور مهم وواسع أيضا اتجاه يعني اليوم احنا بنعيش في هذه الظروف الاستثنائية، احنا بحاجة الى حلول استثنائية يعني لمواجهة كل التحديات اللي بتواجه شعبنا الفلسطيني، يعني في ظل هجمة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي على تجمعاتنا وقرانا ومدننا الفلسطينية ومخيماتنا.
0: عطوفة المحافظ بما يخص المحافظة، ما الدور الذي تقوم به المحافظة في دعم ومساندة المجالس المحلية خلال المرحلة المقبلة؟
1: يعني المحافظة هي لها دور إشرافي على المجالس وعلى الحكم المحلي أيضا.
0: نعم.
1: وكل الدوائر الحكومية، يعني هذا دور المحافظة ومتابعة مدى تطبيقها للدور المناط في هذه المجالس. المحافظة أيضا يعني تلتقي بالعديد من في المحافظة، يعني بتجينا العديد من السفراء الدول، وإحنا إذا في مشاريع يعني بتكون موجودة عندنا من خلال المجالس، يعني المجالس إذا راسلوا المحافظ بكثير من القضايا براسلونا، وإحنا بنراسل كل الجهات ذات العلاقة، إن كان ذلك في قطاع المياه أو قطاع الكهرباء أو البنية التحتية أو التواصل مع بعض السفارات وتقديم بعض المشاريع. يعني الدور تبعنا دور إسنادي، ودور يعني نطلع فيه على مشاكل هذه المجالس واحتياجاتها، وبنراسل كل الجهات، إن كان ذلك الجهات الحكومية أو الجهات الأهلية في مجتمعنا الفلسطيني، أو حتى إذا لزم الأمر احنا كمان بنوجه خطابات لجهات دولية لدعم وإسناد هذه المجالس.
0: نعم، عطوفة المحافظ، يعني في ظل الظروف الراهنة، ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه الهيئات المحلية وكيف ممكن التعامل معها؟
1: أبرز هذه التحديات هو الحصار الاقتصادي.
0: نعم،
1: الحصار الاقتصادي اللي مفروض على شعبنا الفلسطيني، والمداهمات الإسرائيلية اليومية لكل مناطقنا الفلسطينية. يعني لا يمكن تنفيذ أي برنامج بدون ما يكون هناك إمكانيات مالية، يعني تستطيع المجالس البلدية تنفيذ مشاريعها. الحصار الاقتصادي هو وعدم توفر الإيرادات لهذه المجالس، يعني قد يكون أهم العوامل وأهم التحديات اللي بتواجه مجالسنا البلدية في هذه الدورة. وإحنا يعني شفنا ذلك من خلال الدورات السابقة، الدورة السابقة، ولكن يعني لابد لنا من إيجاد يعني حلول وتجاوز هذه التحديات. يعني إحنا عندنا كمان مجالس البلدية عندها مصادر للدخل تستطيع أن تحسن خدماتها التي تقدم للمواطنين، وعندها إيرادات، يعني المياه هي مصدر للإيراد للمجالس البلدية. المجالس البلدية بتأخذ المياه بسعر مدعوم، أعتقد يعني بشكلين وست أجورات، وتبيعها للمواطن بجوز يبدأ من 5 شيكل ويصل إلى 12 شيكل في بعض المناطق حسب كمية الاستهلاك، وبالتالي هناك إيرادات يعني للمجالس البلدية، يعني فيات عليها إيرادات. قد يكون المواطن غير قادر على تقديم أو الدفع في ظل هذه الظروف، ولكن أنا بعتقد يعني المياه هي مبالغ زهيدة جدا، مستطيع المواطن أن يعني يدفع المستحقات اللي عليه، ولكن في بعض الأسر قد تكون كمان البلديات يجب أن تتعامل بشوية مرونة مع هذه القضايا، قضايا المجتمعية والعائلات يعني المحتاجة جدا. يعني هناك إيرادات يجب أن يكون لدى المجالس البلدية مشاريع استثمارية ذات يعني مردود اقتصادي. يعني هناك كثير من البلديات عندها إيرادات من مشاريع اقتصادية. بلدية بيت لحم على سبيل المثال، يعني الموقف البازات والمجمع هو إيراد للبلدية.
0: نعم.
1: كل الماكينات اللي محطوطة في الشوارع هي إيرادات للبلديات، وبالتالي يعني إحنا يجب أن نبحث عن مصادر للتمويل وتطوير أدائنا في ظل هذه الظروف. مش لازم نكفك توفين الأيدي حتى تقوم يعني السلطة أو وزارة المالية بتبدأ المشاريع. للعلم يعني هناك العديد من المشاريع تطرح للعطاءات من قبل وزارة المالية أو الحكومة المحلية، بس التمويل بيكون من وزارة المالية. يعني المقاولين لا يتقدموا لتنفيذ هذه المشاريع. أنا بعرفوا أن الإمكانيات غير متوفرة بشكل كامل في هذه الوزارة، وهناك بطء في كثير من المشاريع اللي بتكون فيها إن كان وزارة الحكومة المحلية أو وزارة الأشغال العامة، لأنها ممولة من وزارة المالية الفلسطينية. أما يعني صناديق العربية وصندوق إقراض البلديات، يعني المقاولين بتقدموا كثير للمشاريع اللي بتنزل من خلال هاتين المؤسستين، لصندوق إقراض البلديات، ولكل سنة المجالس البلدية تحصل على مشاريع حسب عدد السكان من صندوق إقراض البلديات، وأيضا من الصناديق العربية اللي في يعني دعم من خلالها يعني كثير من المشاريع في واقعنا الفلسطيني.
0: نعم عطوفة المحافظ، يعني رسالة بتحب توجهها لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المنتخبين في بداية هذه الدورة؟
1: يعني أنا أعتقد يجب أن يكون يعني دورهم أو يأخذوا الدور اللي يجب أن يأخذوه، يعني لديهم صلاحيات واسعة.
0: نعم.
1: باعتقادي كثير من مشاكلنا نتيجة المجاملات اللي بتصير بيننا وبين المواطنين يفترض القانون، القانون والنظام، والقانون يجب أن يكون على الجميع، يعني كمان مش على جهة وجهة أخرى طبقش عليها القانون. يعني إذا طبق القانون بشكل كامل في داخل هذه، إن كان من خلال التراخيص أو المباني، تراخيص المباني أو المياه أو الكهرباء أو أي قضية بتهم أو البنية التحتية بتهم المواطن الفلسطيني، هناك واجبات على المجالس البلدية وهناك استحقاقات للمجالس البلدية من المواطن الفلسطيني. يعني هي معادلة بين طرفين، الطرف الأول هو مسؤول عن تقديم أجود الخدمات يفترض للمواطن، وبالمقابل المواطن الفلسطيني عليه أن يقوم بواجباته ويلتزم بما ترتب عليه مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية. رسالتي للمجالس بأن يكونوا يعني أكثر حرصا على هذا الموضوع، يعني ما يخجلوا يتعاملوا مع الموضوع وكأنه يعني شخصي، الموضوع شخصي، الموضوع ليس شخصيا. هذه المؤسسات هي مؤسسات لكل الناس، يعني كل الناس شركاء لهذه المجالس البلدية. هذه المجالس يعني مش ملك لرئيس البلدية وأعضاء الهيئة المجلس الحالية. ممكن كمان 4 سنوات تتغير هذه الهيئات، بالتالي احنا يجب أن نؤسس لنظام قانون نلتزم فيه الجميع. المؤسسة يجب بناء مؤسسات وفق هيكليات، مش إذا بروح رئيس المجلس وبيجي رئيس مجلس جديد ببدي من جديد. احنا بدنا نبني مؤسسة، بناء المؤسسة بدها حالة من الانضباط والبناء هيكلية وعدد الموظفين، الخدمات اللي بدنا نقدمها، يعني في هناك مسؤوليات ويجب أن يكون هناك شفافية لدى هذه المجالس أيضا، يعني تعرض موازناتها وتعرض أعمالها للمواطن الفلسطيني بشكل دوري.
0: عطوفة يعني المحافظ، عطوفة المحافظ، يعني يمر الوطن بظروف استثنائية من بينها أزمة المحروقات وشح البنزين، يعني كيف أثرت هاي الأزمة على عمل البلديات والمجالس المحلية خاصة فيما يتعلق بجمع النفايات والمياه والخدمات اليومية؟
1: شوفي أنا يعني مدرك أن هناك نقص في المحروقات، وقد يكون في الفترة الماضية كان هناك بعض التهريب، عشان هيك ما كان المواطن يشعر ب اليوم إسرائيل تقلص كمية التوريد لمناطق السلطة الفلسطينية، ولكن أنا بعتقد أن في أزمة، يعني كما كنا نشاهدها على المحطات. أنا بعتقد عندنا جزء من الأزمة أزمة أخلاقية. بصراحة.
0: نعم
1: وليست
0: نعم.
1: أزمة محروقات
0: فعلا بيلاحظ يعني الواحد هذا الشيء يعني عند المحطات وكذا.
1: يعني احنا بنشوف المواطن في الحالات العادية يوم يكون هناك يعني نوع من الاستقرار بيعبي له 50 شيكل 60 شيكل شيكل على أكثر تقدير.
0: صحيح.
1: اليوم
0: هلا بفلل
1: السيارة اليوم بفلل السيارة وأيضا بيعبيه بخذ لك اليمين ثلاث معه وبتبع 10. يعني أنا شاهدت بنفسي في ناس بيبيعوا بيحاولوا يبيعوا هذه المحروقات في السوق السوداء.
0: نعم.
1: يعني في السوق في الشوارع
0: بيستغلوا بياخذوا أكثر يعني من
1: المحطات بيستغلوا بياخذوا أكثر. أنا بعتقد ما في أزمة يعني حقيقية أو كبيرة كما يصورها البعض بس هي تهافت. تعرفي كمان المحروقات بتدخل بالتتابع على المحافظة.
0: نعم.
1: وليس يعني مع بعض.
0: يعني في متابعة من طرفكم لهذا الملف على مستوى المحافظة؟
1: في عنا متابعة لأني أنا يعني ما نزلت أي تعميمات. ممكن يكون اليوم بس

0: عبرة هاي الأزمة؟ هل هناك خطة طوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية؟
1: السبب شوفي يعني إحنا يوم العادة يوم الجمعة والسبت ما بدخل محروقات.
0: ما بدخل نعم.
1: طيب كثير من المحطات حجزوا كمية كبيرة من هذه المحروقات.
0: عطوفة المحافظ هذا من زمان إنه جمعة وسبت ما بيدخل محروقات من زمان هذا.
1: أنا بعتقد بجزمة. لا أنا بقول لك ليش
0: جديد؟
1: عملوا هيك. ليش عملوا هيك؟
0: ليش؟
1: لأن تم الإعلان عن زيادة سعر لتر المحروقات إن كان بالبنزين أو السولار.
0: نعم.
1: فالمحطات لم تزود المواطنين بآلاف اللترات وحجزوهم حتى دخل السعر الجديد وباعوا كمية الوقود اللي عندهم بأسعار جديدة وهناك يعني فرق بجوز الشكل وست أجورات في بين السعر القديم والسعر الجديد. يعني أنا اللي بقولها عنا أنا مش شايف إن في عنا أزمة محروقات. زي ما قلت لك عنا أزمة أخلاق. وإذا الناس يعني بتعيش الحياة يعني بطبيعتها العادية لا يوجد هناك أي مشكلة.
0: يعني المشكلة إنه بيعبوا اليوم مثلا وبرجع بكرة بيعبي نفس الشيء بيعطيش مجال لغيره وبعد بكرة كذلك الأمر.
1: الناس بيعبي 400 شاكل بتنقص سيارة 30 شاكل برجع بصف الطابور.
0: نعم.
1: مشان يكمل على 30.
0: يكمل على 30 شاكل. نعم. طيب عطوفة المحافظ
1: يعني احنا متابعين هذا الموضوع
0: إن شاء الله.
1: المؤسسة الأمنية والشرطية بتتبع أيضا مع المحطات. هيئة البترول كذلك بتتبع مع المحطات. سيكون هناك إجراءات إذا استمرت هذه الأزمة. وإحنا ما يعنينا يعني إحنا دائما عادة في هذه الأزمات بنأخذ إجراءات وقرارات بوضع احتياطي وتحديدا لسيارات الإسعاف سيارات العامة يعني مثلا مجلس النفايات الصلبة سيارات اللي بتنقل النفايات والهلال الأحمر المستشفيات يعني هاي المؤسسة الأمنية هاي اللي تتطلب
0: يعني الشغلات المهمة بالضبط يعني السيارات المهمة
1: بيكون عندنا في بعض المحطات احتياطيات
0: سيارات الإسعاف وأيضا
1: كل الخدمات
0: الدفاع المدني وكذلك
1: مجال الصحة مجال الصحة الدفاع المدني الهلال الأحمر المستشفيات سيارات
0: كل سيارات
1: نعم.
0: نعم. رسالتك للمواطنين في ظل هاي الظروف الصعبة وشو بتتوقع من الجميع لعبور هاي المرحلة بأقل الخسائر؟
1: يعني أنا شوفي أنا هذه الظروف بتمر على كل شعبنا الفلسطيني. هناك ظروف قاسية يعني بجوز مصيبتنا قليلة إذا شاهدنا ما يجري في قطاع غزة من العديد من المصائب. لا يوجد لدينا خيار إلا أن نكون متكاتفين متعاونين أن يكون يعني نكون على قلب رجل واحد. بصراحة أن يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
0: صحيح.
1: هذا حديث نبوي.
0: نعم.
1: يعني شريف افترض الناس يكون عندها من الأخلاق مش بس الناس والمؤسسات وشركات المحروقات ونكون متكاتفين مع بعض والقوي يدعم الضعيف. هناك كثير من المشاكل بدون أن يكون لدينا مسؤوليات تجاه بعضنا واتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وأيضا الناس مع بعضها تكون متكاتفة ومتعاضدة بصراحة ستكون الحياة أصعب علينا. أما إذا إحنا تجاوزنا إن شاء الله نتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا الفلسطيني.
0: نعم.
1: وإحنا متفائلين خيرا.
0: أشكرك.
1: لأن يعني القادم سيكون أفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ولكن بحاجة إلى وحدة أكثر وتكاتف أكثر.
0: نعم. نعم.
1: وتكاتف أكثر ومسؤولية أكثر من كل أبناء شعبنا الفلسطيني حتى نعبر هذه المرحلة الصعبة.
0: عطوفة المحافظ محافظة بيت لحم سيد محمد أبو عليا شكرا على هذا اللقاء.
1: شكرا.
0: نتمنى التوفيق للجميع. يعطيك ألف عافية. سمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية وصلنا لنهاية برنامجنا. أشكر جميع متابعينا.

0: مستمعينا، شكرا لك صالح كنعان من الهندسة الإذاعية، مني لكم أطيب التحيات، كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف. إن شاء الله نلقاكم بكرة ويوم جديد، إلى اللقاء.
1: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
2: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
1: يوم جديد بيجمع كل شي بيهمكم من اخبار، قضايا، فقرات منوعة.
3: يوم جديد من الاحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وأفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم منزلين مأهولين في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال برفقة آليات وجرافات اقتحمت البلدة وشرعت بهدم منزلين يتكون كل منزل من طابقين يعودان للمواطنين أحمد محمد نجاجرة ومحمد يوسف عوض بحجة عدم الترخيص، علما أنه تم إخلاؤهما قبل أسبوع بعد أن تسلما إخطارا بذلك. وأضافت المصادر أن هذا الاستهداف يندرج ضمن قرار سابق يطال 14 منزلا ومنشأة في عدة مناطق بنحالين، حيث نفذ الاحتلال الهدم لعدد منها. إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا أحمد كوازبة بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنيا وتمركزت في منطقة خلايل القص شرق البلدة، وأجبرت المواطن المسن عبد ربه محمود كوازبة على إخلاء منزله المكون من طابق بمساحة 150 مترا مربعا ثم شرعت بهدمه. وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بالكامل وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. هذا وهدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم منزلا في منطقة أو بلدة البعنة بمنطقة الجليل في الأراضي المحتلة عام 48 بذريعة البناء دون ترخيص. تواصل قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال اقتحمت المخيم محملة بصناديق ومعدات وخرائط بالتزامن مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال في عدد من أحيائه ومواصلة عمليات المداهمة والتفتيش. وذكرت المصادر أن آليات الاحتلال دهست شابا في محيط المخيم فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على صحفي أثناء تغطيته للأحداث. في هذا الإطار أيضا قال عضو اللجنة الشعبية في قلنديا راضي يعقوب إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر اللجنة الشعبية في المخيم وأخرجت عددا من المواطنين من منازلهم وأجبرت إحدى العائلات على إخلاء منزلها ومنعت أداء صلاة الفجر في جميع مساجد المخيم.
2: الاقتحام يعني تقريبا الساعة 2:30 بالليل، طبعا هو مستمر لغاية هاي اللحظة اللي احنا بنحكي فيها، مداهمة منازل، اعتقالات، طبعا اغلاق طرق، تسكير كل المداخل باتجاه المخيم. الهدف طبعا غير معلن، مش عارفين شو فيه، اغلقوا كل المداخل، اغلقوا كل الطرق المؤدية لإله يعني من كل الاتجاهات. يعني
1: استشهد مواطن صباح اليوم متأثرا بجراحه فيما استهدف جيش الاحتلال المناطق الشرقية لقطاع غزة بالقصف المدفعي وسط إطلاق نار مستمر في خروقات متواصلة ومتصاعدة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن محمد بسام مشتهى متأثرا بجروح أصيب بها في استهداف لمدينة غزة قبل أيام. وتواصل قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق النار في عدة مناطق بقطاع غزة، ولم تسجل أي غارات جوية خلال الساعات 24 الماضية. يأتي ذلك بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أصدر تعليماته بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال. وأضاف المصدر العسكري أن جيش الاحتلال أكد اتخاذ هذه الخطوة بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي الإسرائيلي. في الأثناء أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ماضية في تحقيق ما وصفها بمصالحها الأمنية، مشددا على أن قواته لن تنسحب من مواقعها في قطاع غزة قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بشكل كامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تشهد تقدما معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، ومؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، وإلا فإن طهران ستواجه ضربة قوية كما قال. وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم أن على إيران أو أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، محذرا من أن تراجعها عن مسار المفاوضات سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مؤكدا أن الوضع سيكون سيئا للغاية بالنسبة لها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: اقبل الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: إسرائيلية اليوم 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت منزلين مأهولين يتكون كل منهما من طابقين للمواطنين أحمد محمد نجاجرة ومحمد يوسف عوض بحجة عدم الترخيص في بلدة نحالين، علما أنه تم إخلاؤهما قبل أسبوع بعد تسلمهما إخطارات بالهدم. وأضافت المصادر أن هذا الاستهداف يندرج ضمن قرار سابق يطال 14 منزلا ومنشأة في عدة مناطق في نحالين، حيث نفذ الاحتلال عمليات هدم لعدد منها. وفي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن المسن عبد رب محمود كوازبة بعدما اقتحمت القرية. إلى ذلك أيضا هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزلا في بلدة البعنة بمنطقة الجليل في الأراضي المحتلة عام 48 بذريعة البناء دون ترخيص. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية رطاس جنوب بيت لحم. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان وتمركزت عند البركة الأولى وأغلقت الشارع الرئيس المؤدي إلى قرية رطاس وقصر المؤتمرات، ما تسبب في أزمة مرورية في المكان. في سياق آخر، أصيب شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. تواصل قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن قوات كبيرة اقتحمت المخيم محملة بصناديق ومعدات وخرائط بالتزامن مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال في عدد من الأحياء ومواصلة عمليات المداهمة والتفتيش. ودهست آليات الاحتلال شابا في محيط المخيم، بينما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على صحفي أثناء تغطيته للأحداث. عضو اللجنة الشعبية في قلنديا راضي يعقوب قال إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر اللجنة الشعبية في المخيم وأخرجت عددا من المواطنين من منازلهم وأجبرت إحدى العائلات على إخلاء منزلها ومنعت أداء صلاة الفجر في جميع مساجد المخيم.
1: الاقتحام يعني تقريبا الساعة 2:30 بالليل، طبعا هو مستمر لغاية هاي اللحظة اللي احنا بنحكي فيها، مداهمة منازل، اعتقالات، طبعا اغلاق طرق، تسكير كل المداخل باتجاه المخيم. الهدف طبعا غير معلن، مش عارفين شو فيه. اغلقوا كل المداخل، اغلقوا كل الطرق المؤدية له يعني من كل الاتجاهات. يعني
0: استشهد مواطن اليوم متأثرا بجراحه فيما استهدف جيش الاحتلال المناطق الشرقية لقطاع غزة بالقصف المدفعي وسط استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن محمد بسام مشتهى متأثرا بجروح أصيب بها في مدينة غزة قبل أيام. إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن الحركة لا زالت تنتظر ردا رسميا من نيكولاي ميلادينوف على ما تم التوافق عليه معه والوسطاء حول خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. وأشار نعيم إلى ما أبدته حركته من مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، وأضاف أن الحركة تقدر عاليا ما صدر عن الوسطاء بتحميل الاحتلال مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. في هذا السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال. إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك. راديو بيت لحم 2000.
3: أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الرحائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال برفقة آليات وجرافات هدمت منزلين مأهولين يتكون كل منهما من طابقين يعودان للمواطنين أحمد محمد نجاجرة ومحمد يوسف عوض بحجة عدم الترخيص، علما أنه تم إخلاؤهما قبل أسبوع بعد تسلمهما إخطارات بالهدم. وفي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم هدمت قوات الاحتلال منزلا للمواطن المسن عبد ربه محمود كوازبة بعد أن اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة خلايل القص. في هذا الإطار هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزلا في بلدة البعن بمنطقة الجليل في الأراضي المحتلة عام 48 بذريعة البناء.

0: دون ترخيص. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية طرطاس جنوب بيت لحم. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة برك سليمان وتمركزت عند البركة الأولى وأغلقت الشارع الرئيس المؤدي إلى قرية أرطاس وقصر المؤتمرات، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان. أصيب شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس، وأفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. تواصل قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال اقتحمت المخيم محملة بصناديق ومعدات وخرائط بالتزامن مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال في عدد من أحيائه ومواصلة عمليات المداهمة والتفتيش. ودهست آليات الاحتلال شابا في محيط المخيم فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على صحفي أثناء تغطيته للأحداث. وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي قبل قليل يظهر اعتداء وحشيا من جانب مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال على أحد الشبان في مخيم قلنديا قبل اعتقاله. عضو اللجنة الشعبية في قلنديا راضي يعقوب قال إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر اللجنة الشعبية في المخيم وأخرجت عددا من المواطنين من منازلهم وأجبرت إحدى العائلات على إخلاء منزلها ومنعت أداء صلاة الفجر في جميع مساجد المخيم.
1: الاقتحام يعني تقريبا الساعة 2:30 بالليل، طبعا هو مستمر لغاية هاي اللحظة اللي احنا بنحكي فيها، مداهمة منازل، اعتقالات، طبعا اغلاق طرق، تسكير كل المداخل باتجاه المخيم. الهدف طبعا غير معلن، مش عارفين شو فيه. اغلقوا كل المداخل، اغلقوا كل الطرق المؤدية له يعني من كل الاتجاهات. يعني
0: استشهد مواطن صباح اليوم متأثرا بجراحه فيما استهدف جيش الاحتلال المناطق الشرقية لقطاع غزة بالقصف المدفعي وسط إطلاق نار مستمر في خروقات مستمرة ومتصاعدة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن محمد بسام مشتهى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف على مدينة غزة قبل أيام. إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم اليوم أن الحركة لازالت تنتظر ردا رسميا من ميلادينوف على ما تم التوافق عليه معه والوسطاء حول خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. وأشار نعيم إلى ما أبدته حركته من مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، مضيفا أن حركته تقدر عاليا ما صدر عن الوسطاء بتحميل الاحتلال مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. إلى ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال. من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ماضية في تحقيق ما وصفها بمصالحها الأمنية، مشددا على أن قواتها لن تنسحب من مواقعها في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. إلى حالة الطقس المتوقع، يبقى الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026.

دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب جنين. وقال المواطن أحمد العزام إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وسلمته إخطارا بهدم مقر شركة المقاولات التابعة لعائلته، ومنحته مهلة لسبعة أيام لتقديم اعتراض على القرار. يأتي ذلك بعدما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ثلاثة منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب شرق بيت لحم، كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة البعن بمنطقة الجليل في أراضي عام 48 بذريعة البناء من دون ترخيص. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة برك سليمان وتمركزت عند البركة الأولى وأغلقت الشارع الرئيسي المؤدي إلى قرية ارطاس وقصر المؤتمرات، ما تسبب في أزمة مرورية في المكان. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس. وأفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. تواصل قوات كبيرة من جيش الاحتلال

0: الإسرائيلي اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ ما وصفها بعملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا لإحباط ما أسماها الجهات والبنى التحتية للإرهاب حسب وصفه، ومصادرة الأسلحة ومكافحة الاتجار بها. هذا وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال اقتحمت المخيم محملة بصناديق ومعدات وخرائط بالتزامن مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال في عدد من أحيائه ومواصلة عمليات المداهمة والتفتيش. ودهست آليات الاحتلال شابا في محيط المخيم فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على صحفي أثناء تغطيته للأحداث. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال وهم يعتدون على شاب بطريقة وحشية في مخيم قلنديا قبل اعتقاله. عضو اللجنة الشعبية في قلنديا راضي يعقوب قال إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر اللجنة الشعبية في المخيم وأخرجت عددا من المواطنين من منازلهم وأجبرت إحدى العائلات على إخلاء منزلها ومنعت أداء صلاة الفجر في جميع مساجد المخيم.
1: بدأ الاقتحام يعني تقريبا الساعة 2:30 بالليل، طبعا هو مستمر لغاية هاي اللحظة اللي احنا بنحكي فيها، مداهمة منازل، اعتقالات، طبعا اغلاق طرق، تسكير كل المداخل باتجاه المخيم. الهدف طبعا غير معلن، مش عارفين شو فيه. اغلقوا كل المداخل، اغلقوا كل الطرق المؤدية له يعني من كل الاتجاهات. يعني
0: استشهد مواطن متأثرا بجراحه فيما استهدف جيش الاحتلال المناطق الشرقية لقطاع غزة بالقصف المدفعي وسط إطلاق نار مستمر في خروقات متصاعدة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن محمد بسام مشتهى متأثرا بجروح أصيب بها في مدينة غزة قبل أيام. إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم اليوم أن الحركة لا زالت تنتظر ردا رسميا من نيكولاي ميلادينوف المسؤول في مجلس السلام على ما تم التوافق عليه معه والوسطاء حول خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار نعيم إلى ما أبدته حماس من مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، وأضاف أن حركته تقدر عاليا ما صدر عن الوسطاء بتحميل الاحتلال مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. إلى ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال. في الأثناء أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ماضية في تحقيق ما وصفها بمصالحها الأمنية، مشددا على أن قواته لن تنسحب من مواقعها في قطاع غزة قبل تجريد حركة حماس بالكامل من سلاحها. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام عبرية غير رسمية بمقتل جنديين من اللواء 55 وإصابة 7 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة داخل منزل مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ فترة طويلة في مجدل زون جنوب لبنان. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن هناك مخاوف على حياة جندي ثالث يخضع الآن لعملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر مروحية تحط في مستشفى رامبام في حيفا وعلى متنها جنود مصابين من الحدث في مجدل زون. وبعد ذلك بلحظات شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على جنوب لبنان إثر هذا الحدث وفق وسائل إعلام ومنصات لبنانية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان ما يسمى منسق حكومة الاحتلال أنه شرع بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بهدف إحباط ما وصفها الجهات والبنى التحتية الإرهابية ومصادرة الأسلحة ومكافحة الاتجار بها. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم قلنديا منذ فجر اليوم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه الصحفيين وتمركزت في الشارع الرئيسي داخل المخيم في محاولة لعرقلة التغطية الإعلامية. وأغلق الاحتلال عدة مداخل المخيم بالسواتر الترابية بالتزامن مع استمرار الاقتحام ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين. في هذا الإطار قال عضو اللجنة الشعبية في قلنديا راضي يعقوب إن قوات الاحتلال بعشرات الآليات والجرافات اقتحمت المخيم فجرا وانتشرت بشكل مكثف في أحيائه ودفعت بآليات محملة بصناديق ومعدات وخرائط وشرعت بعمليات مداهمة وتفتيش واسعة

0: قلت عددا من منازل المواطنين، وتخلل الاقتحام مداهمة مقر اللجنة الشعبية وإخراج عدد من المواطنين من منازلهم وإجبار إحدى العائلات على إخلاء منزلها.
1: الاقتحام يعني تقريبا الساعة 2 ونص بالليل، طبعا هو مستمر لغاية هاي اللحظة اللي احنا بنحكي فيها، مداهمة منازل، اعتقالات، طبعا اغلاق طرق، تسكير كل المداخل باتجاه المخيم. الهدف طبعا غير معلن، مش عارفين شو فيه. اغلقوا كل المداخل، اغلقوا كل الطرق المؤدية له، يعني من كل الاتجاهات. يعني
0: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب شرق بيت لحم. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب جنين. وفي وقت سابق فجر اليوم هدمت جرافات الاحتلال منزلا في بلدة البعنة بمنطقة الجليل في أراضي عام 48 بذريعة البناء من دون ترخيص. في سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاز جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة برك سليمان وتمركزت عند البركة الأولى وأغلقت الشارع الرئيس المؤدي إلى قرية ارطاز وقصر المؤتمرات، ما تسبب في أزمة مرورية في المكان. إلى ذلك أصيب شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ونقل من قبل طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج. استشهد المواطن محمد بسام مشتهى متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام في إثر استهداف إسرائيلي لشقة في مدينة غزة. يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتصاعدة واستهدف المناطق الشرقية للقطاع بالقصف المدفعي. هذا وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم اليوم أن الحركة لا زالت تنتظر ردا رسميا من المسؤول في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف على ما تم التوافق عليه معه والوسطاء حول خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. وأشار نعيم إلى ما أبدته حركته من مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، وأضاف أن حركته تقدر عاليا ما صدر عن الوسطاء بتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير الطبيب حسام أبو صفية يمر بظروف صحية وإنسانية صعبة داخل سجن راكيفيت بعد تعرضه لاعتداءات وحشية ومتكررة أدت إلى إصابته بكسور في القفص الصدري. وأوضح المكتب في بيان اليوم أن الطبيب أبو صفية تعرض في 27 من الشهر الماضي لأعنف عملية قمع منذ اعتقاله، ووصف ذلك اليوم بأنه الأصعب في حياته داخل السجون، حيث تعرض الأسرى للضرب المبرح بالعصي والصعق الكهربائي وإطلاق الغاز والرصاص المطاطي إلى جانب إطلاق الكلاب البوليسية عليهم. وأضاف المكتب أن الحالة الصحية للطبيب أبو صفية تشهد تدهورا مستمرا، إذ يعاني من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وآلام حادة في الرقبة وانزلاق غضروفي، بالإضافة إلى مشكلات في النظر، إضافة إلى دوخة متواصلة وتسارع في نبضات القلب. ولفت المكتب إلى أن إدارة السجن تكتفي بتقديم المسكنات وعلاج للضغط رغم خطورة وضع أبو صفية الصحي. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقع غدا، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لا شالني عمن ولا خاف.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بالصدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا في الجميع أصدقائنا متابعينا مشاهدينا الكرام ومن كنتوا عم تحضرونا بهاي الأثناء. إحنا ضمن برنامج حديث البلد على الهواء مباشرة بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. المشكلة إنه خذوا المكاسب والمناصب بس خلوا لنا الوطن شوي، ما رح حتى يكون لا في مناصب ولا في مكاسب ولا وطن بنفس الوقت. فعلى شو بدنا نتقاتل وعلى شو بدنا نعمل مشاكل وعلى شو بدنا نتنافس وعلى شو أشياءات كثير مع هاي الأزمات اللي عم بنعيش فيها، هاي الظروف الصعبة كفلسطينيين. حتى المناضل حتى السياسي اليوم بطل همه السياسة وبطل همه النضال للأسف، وهذا اللي بدهم يوصلونا لإله، إنه إحنا نلتهي بالأزمات اللي عم بيعيشونا فيها. أزمات يعني بتتعلق بالمواد الغذائية، بالمحروقات، بالكهرباء، بالماء، بالاعتقالات، بالاقتحامات، يعني عدم الاستقرار اللي عم بيعيشونا فيه بالفترة الحالية هو بيبعد المناضل عن النضال، والسياسي عن السياسة، والاقتصادي عن الاقتصاد، والعلاقات العامة والاجتماعية. كل هاي الأمور يعني بتبطل من اهتمامات المواطن. دائما لقمة العيش والحياة الكريمة هي رقم واحد عند الإنسان بشكل عام وين ما كان، سواء بفلسطين أو بأي بلد آخر بالعالم. لكن احنا ظروفنا تختلف عن أي بلد بالعالم، فدائما الأزمات اللي عم نوقع فيها من أزمة لأزمة هي بتخلينا شوي يعني أكيد يعني حقنا ما بيضيع. ودائما أنتوا إذا رجعتوا إلى الخلف بتلاقوا أنه كل سنة، كل كم من سنة، 10 سنين 20 سنة بيرجع النضال وأقوى من قبل. بس إحنا بالفترة الحالية الضغوطات اللي علينا بتخلينا نفكر بحياتنا اليومية أكثر من المستقبل. الله يكون بعون الجميع، وأهلا وسهلا فيكم ضمن حديث البلد على راديو مرح من الخليل 100.8 وبيت لحم 2000 على 106.3.
1: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

من الأغاني الجميلة اللي أجدد شيء حالياً لأصالة. في كمان مقطع بدنا نسمعه بعد الموسيقى, بس أنا هون عم بعمل هاي المداخلة لأقولكم هذا جديد أصالة نصري ومن إنتاج بنت هشام. يعني حلو كتير صراحة الأغنية بكلماتها والأسلوب والهدوء اللي عم بتغني فيه والابتسامة عند بعض الكلمات. انتبهوا.

خلينا أقول مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بتواصلوا معنا من خلال البث المباشر على فيسبوك راديو بيت لحم 2000. أكيد رح أقرأ كل التعليقات اللي عم توصلنا, وكمان من خلال مرح أف أم برضو اللي عم بيبعتوا تعليقات. أهلا وسهلا فيكم, إذا عندكم أي طلبات تحيات كمان ما تترددوا. اللي بيشوفونا كمان من خلال الشاشة على الريسيفرات المحلية, أهلا وسهلا, والأصدقاء الجميلين من خلال منصة تيك توك.

صالح كنعان بيرافقني على هندسة الصوت من بيت لحم وإيهاب النتشة من الخليل، رشا الشوملي في الإخراج والمتابعة، وتحياتي لكم، أنا سمر الدبس.

درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 32 درجة، في بيت لحم أعلى بدرجة، في الخليل 31، بأريحة معطاء إسحار 41 درجة مئوية، وبعمان 34. ما في تغيير يذكر على درجات الحرارة لليوم الأربعاء وبكرة الخميس. بتحول الطقس من حار إلى صافي. أنا مدام ما شفت الخط الأحمر فالأجواء رح تكون إن شاء الله معتدلة، لأنه بكرة الخميس في انخفاض على درجات الحرارة تكون ضمن المعدل السنوي العام. طبعا ليلا رح تشوفوا أجواء هيك منعشة لطيفة بكل الأحوال. يوم الجمعة في ارتفاع طفيف لكن ما رح يكون حر مثل هذا اليوم. يوم السبت برضو ارتفاع طفيف، وحتى يوم الاثنين القادم رح تشعروا بأنه في ارتفاع واضح على درجات الحرارة. يعني معكم بكرة الخميس، الجمعة، السبت، الأحد أجواء منعشة، وبترجع الأجواء الحارة ابتداء من يوم الاثنين.

يقولوا الرجولة ليست عمر بل موقف. الرجل الحقيقي يعرف عند الشدائد لا في أوقات الرخاء. الرجولة وفاء قبل أن تكون قوة. والرجل مواقف كالعادة.

الرجولة الحقيقية تبنى بالأخلاق والصدق والوفاء، لا بالمظاهر ولا بالكلام. أهلا يا إسلام، بيقول ليش في رجولة في هذا الزمن؟ في رجولة طبعا طبعا طبعا، هلا في كثير ذكور ورجولة أقل، بس هي موجودة موجودة، ما انقرضوا الرجال أبدا. اللي ما عندها كبير تشتري رجل.

بيقولوا يا صالح الكلمة الصادقة من شيم الرجال، صح؟ سبني وبعني ويا ملواني وليه ما وامشي جنبي، ليه؟ لأنه مو رجل. سهل الجواب. لا تقاس الرجولة بعلو الصوت بل بحسن التصرف، ولا تقاس الرجولة إنه يكسر البيت والأزاز والبراويز والفازات والمزهريات والصحون والكاسات وميك اب بالمرأة وعطورها ويخربش غرفته ويطلع على أساس إنه هاي من أفعال الرجولة، غير الصريخ والبهادل والسب والشتم وإلى آخره. الرجولة لا تقاس بعلو الصوت والتصرفات هاي اللي عم نحكي عنها، بل بحسن التصرف وخاصة في الوقت المناسب.

اهلا يا رحيق. الرجل اللي بسكت لحتى مرته تكسر البيت ايش بالضبط؟ استني شوي. برضو يعني هذا الكلام مرفوض من الطرفين. شو يعني تكسير؟ انه في النهايه انت بتخسري ادوات مطبخك وبيتك وبابا مشان انت تكسري. هذا الكلام مرفوض للطرفين. خلينا نشوف المحافظات. محافظات الجنوب: حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، بني نعيم سالك، النشاش سالك، النبي يونس كمان فاتحة وسالك، سعير برضو سالك، المنشية لا مغلقة، فرش الهوى سالك، راس الجورة أيضا مغلقة بالاتجاهين، دوارة قوع سالك، الفحص سالك، زيف سالك، مراح رباح سالك، دورة سالك، والفوار سالك.

0: حركات الغرور هاي والله.
1: يا مليالي ثلج وبرد، يا مليالي ثلج وبرد، سهرت وضلت.
0: في أغنية لروبي كمان بتحكي عن الموضوع، أنا مش مغرورة ولا مغرورة، وتنكة شوي وحلوة شوي، ومن هاي الحركات. على كل حال اليوم يا إخوان رح نتابع أكثر من موضوع بقلنديا. طبعا التخوفات، تخوفات الأهالي في المخيم صباحا فجرا حتى، منعوا من أداء صلاة الفجر ليلة أن كان في اقتحام للمخيم بأعداد وآليات من آليات الاحتلال، وكان في اعتقالات، وكان في اعتلاء لأسطح المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ونشاط خلينا نقول. لكن يعني كان في تخوف عند الأهالي، أو إحنا يعني دائما بنقول ما تتسرعوا أبدا. كنا بنقاش مع أبو ديار الصبح إنه هاي الهجمة هي أصلا موجودة على الضفة الغربية كلها وقطاع غزة، مش بس على المخيمات، كمان على شفنا في تل، وشفنا في بيت أمر، وشفنا بنحلين، وشفنا في أكثر من منطقة كيف إنه في اقتحامات واعتداءات واعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين. فهي مش الهجمة بس على المخيم، مخيم قلن تتخوفوا وتطلعوا من المخيم بمجرد دخول الاحتلال، أبدا أبدا. هاي العملية العسكرية الواسعة اليوم في مخيم قلنديا هي أصلا موجودة على كل المخيمات وعلى كل الضفة الغربية.

وهي ضمن إطار التصعيد المتواصل ضد مخيمات الضفة الغربية أولا والضفة بشكل عام، مخطط يستهدف توسيع العمليات العسكرية في أكثر من منطقة فيها شنت قوات الاحتلال مثلا فجرا حملة عسكرية واسعة على مخيم قلنديا شمال القدس، تخللتها عمليات مداهمة وانتشار مكثف للآليات العسكرية وإجراءات ميدانية مشددة. محافظة القدس أفادت بأن آليات الاحتلال دخلت المخيم محملة بصناديق ومعدات وخرائط أيضا للمخيم، فيما واصلت القوات عمليات التفتيش والاقتحام في عدد من المنازل والمنشآت. أيضا داهمت قوات الاحتلال مقر اللجنة الشعبية في المخيم وأخرجت عدد من المواطنين من منازلهم وأجبرت إحدى العائلات، ما بدنا إحنا نقول إنه كتير من العائلات والبيوت ترك، لا أبدا، الصبر والصمود في هذه المخيمات حتى ما تتحول إلى مخيمات أشباح كما حدث في طول كرم نور شمس ومخيم جنين. صحيح أنه دخلوا وأجبروا إحدى العائلات على إخلاء منازلها ومنعوا أيضا إقامة صلاة الفجر في جميع مساجد المخيم. أيضا عند دخولهم قاموا بدهس شاب كان بمحيط المخيم، واعتدى جنود الاحتلال بالضرب على الصحفي محمد سمرين أثناء تغطيته للأحداث، واعتقلت الشاب غسان الخطيب واحتجزت عددا من الشبان خلال العملية. يعني عدد كبير من الآليات العسكرية وآليات الهدم في المخيم. طبعا كان مراسل جيش الاحتلال حكى امبارح بهذا الخصوص أنه تقديرات قيادة المنطقة الوسطى تشير إلى إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة وممتدة في مخيمي بلاطة بنابلس وقلنديا أو قلنديا، وكان يعني البداية في قلنديا، لكنها لن تكون وفق النموذج هم حكوا كمان، ما رح يكون يعني عمليات نزوح في جنين وطول كرم وهدم وشوارع وكل هاي الأمور، إنما يعني هدفهم يعني مش إخلاء السكان والتدمير، رح تكون مركزة على اعتقال مطلوبين وتنفيذ عمليات تفتيش تستهدف ما تصفه إسرائيل بالبنى التحتية للإرهاب. نشروا بروشورات أو أوراق على أهل المخيم وكتبوا فيها: إلى سكان مخيم قلنديا، كما رأيتم خلال السنوات الماضية لا ملاذ للإرهاب. بدأت قوات الأمن الإسرائيلية عملية واسعة في المنطقة ضد الإرهابيين، ستستخدم جميع الوسائل في كل مكان وفي كل زمان لسحق وإحباط أي محاولة لتنفيذ أعمال إرهابية. وكتبوا كمان على الأوراق هاي: كل محاولة للمساس بالمدنيين الإسرائيليين أو بقوات الأمن الإسرائيلية تعرض مرتكبيها لإطلاق النار الحي والاعتقال. يعني إطلاق نار فورا، إذا ما مات أو حتى إذا مات واستشهد ممكن كمان يعتقلوه فيما بعد، يعني حتى وإن كان جثمان. فهذا تهديد مباشر وصريح بإطلاق النار على كل شخص بفكر أنه يتعرض لمدنيين أو عسكريين إسرائيليين.

0: اسمي ضميني بحضني.
1: ما زالت العملية العسكرية مستمرة حتى الآن بحسب المصادر المحلية، وأيضا نشر جيش الاحتلال من خلال منسق حكومة الاحتلال بالضفة الغربية عملية عسكرية بدأت وما زالت واسعة النطاق في مخيم قلنديا، ونشروا عدد من الصور التي تتعلق بالموضوع.

الظل باسمك. اليوم ايضا في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحلين وقرية المنيا غرب محافظة بيت لحم، ونفذت عملية هدم لثلاثة منازل وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في محيط المنطقة وإغلاق عدد من الطرق لتأمين عملية الهدم. قوات الاحتلال حاصرت المنطقة المستهدفة قبل أن تشرع جرافاتها بهدم المنزلين، مما أدى إلى تشريد أفراد العائلتين وإجبارهم على مغادرة منازلهم في مشهد يتكرر ضمن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية.

طيب اليوم في أمير سعودي حكى عن الأوضاع الفلسطينية وبشدد هو وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بيقول إنه كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية هي باطلة. أي إجراء مشترك عليه ما بين الطرفين ممكن يكون يعني حرين، بس كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية من استيطان، من يعني مشاريع، من مصادرة أراضي، من إقامة قواعد عسكرية في مناطق أو أبراج عسكرية أو شو مكان، هذا الإجراء الإسرائيلي الأحادي في الأراضي الفلسطينية فهي باطلة. واعتبر إنه حماية القدس تعد ركيزة أساسية لأي سلام، وأدان بالوقت نفسه بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. وكان الأمير السعودي فيصل بن فرحان وزير الخارجية التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة المنعقد الآن في العاصمة الأردنية عمان، اللي دعت لها المملكة الأردنية الهاشمية وزراء العرب والدول العربية والإسلامية حتى يناقشوا موضوع الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات اليومية بحق المسجد الأقصى، وهي أماكن مقدسة تحت الحماية الأردنية.

أكبر بالخيال. من أجمل الأغاني برضو يعني هاي الأغاني بتحسسك إنك على الجبهة صح، يعني هي حماسية بس كمان يعني ما بعرف قديش الواحد بهاي الفترة بيستمتع إنه يسمع هيك أغاني أو شو ممكن تأثر فيه هاي الأغاني. زمان لما كانوا يسمعوا أيام انتفاضة الحجارة ويطلعوا ويتصرفوا يعني شكل من أشكال النضال يعني شو ما كان، كان إلها تأثير الصراحة. بس اليوم بحس إنه يعني هل تأثيرها ما زال قائم هاي الأغاني علينا، على يعني وقعها على نفسنا هو هو، ولا تغيرت صرنا عم نسمع ونتحمس ولا نسمع ونطنش؟ إيش بالضبط يعني مع هاي الأغاني؟ لكن ما بتموت أبدا أبدا أبدا كلمات سميح شقير بهاي الأغنيات والصوت طبعا أبدا لا يموت، يعني بتموت الحناجر وما بت يعني وما بترحل، بيموت. إيش بيقول في الأغنية؟ لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم صح؟ يعني شو مكان أبدا ما بتروح هاي الأغنيات، بضل إلها وقع بتصور يعني موجودة ورح تضل الأزل يعني الله أعلم. نروح لفاصل بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم. حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. خلينا أقول مساء الخير لكل الأصدقاء المتواصلين معنا بالبث على فيسبوك. الحاج محمد يسعد مساكي سمر وإلك وللطاقم المميز، شكرا حاج محمد، أهلا وسهلا. وبيقول أنا أعالج بالحروف مواجعي فترفقوا بدفاتري وأصابعي، حاولت كتمان الأنين بأضلعي لكن سطو الحرف قد مضاجعي، وكلمات لطيفة يعني بالفصحى، جميل جدا. حمزة زبون مساء الخير أهلا وسهلا. رشدي مساء الخير للوالد والوالدة بأهالي من أهالي حلحول، تحياتنا لكم يا رشدي وأهلا وسهلا. زهرة بتقول الرجولة إحساس صادق وحنية ما يكون بغباء، صح، ما هو ما في رجل غبي، ما أتصور يعني لما يكون الرجل رجل بمعنى الكلمة بيكون مسيطر على كل شيء، على تفكيره، على تصرفاته، على معاملته مع الآخرين، بيكون يعني رجل حكيم. ما بتصور في رجل رجل بمعنى الكلمة يعني يكون غبي. طيب خلينا ننتقل للموضوع التالي فيما يخص الشيكل، يعني فائض الشيكل اليوم 5.5 أو 4.5 مليار إذا يعني ما خاني الرقم 4.5 أعتقد، وهذا الفائض من الشيكل ممكن يعني يحسن كل شيء عنا في البنوك، في توريد المحروقات، في التعاملات اليومية، كل هاي الأمور رح نمرق عليها مع الخبير الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج على الهواء مباشرة. سيد طارق مساء الخير.
1: مساء الخير لك وللمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: والله الحمد لله، يعني تحت درجة حرارة 40 درجة مئوية، صرنا نشتهي الصدر والتين.
0: وين الأربعين؟ وين؟ بأي منطقة؟
1: هاي في منطقة جنين، أنا يعني مشيت من جنين لنابلس لطول كرم، فضل بس إن شاء الله تدعوني منشان أوصل إلى الخليل. أيوه. نشوف كيف درجة الحرارة عندكم.
0: والله احنا ما رح نقول لك لحد ما تتفضل حضرتك وتشوف بنفسك،
1: يعني اعزم نفسي بنفسي على راسي من فوق، تكرمي ولا يهمك.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا،
1: انت بعرف انا جربت.
0: اهلا وسهلا
1: على المصانع اللي في الخليل،
0: بتنور والله،
1: شيء برفع الراس الصحيح،
0: بتنورنا، وان شاء الله تكون هيك الاجواء لطيفه لنقدر يعني نتحرك هيك بكل اريحيه ان شاء الله
1: لما يتوفر البنزين ان شاء الله.
0: لما اليوم سيد طارق يعني في انفراج على ما يبدو، يعني المتذمرين بخصوص الطوابير وامام محطات الوقود اليوم، لا يعني في انفراج على ما يبدو في ظل الحديث عن بدء شحن 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم عند المصارف، وبالتالي قديش ممكن فعلا هذا الكلام يحسن الوضع الاقتصادي إذا بدك، ويريح البنوك والمحطات والناس يعني اللي بيستنوا بهاي الانفراجة.
1: هذا الوضع الاقتصادي مش رايح نحل مشاكله من خلال هذه الشحنة، لأنه إحنا بنتكلم عن مبالغ تقدر ما بين 16 وال 18 مليار شيكل مكدسة بالبنوك، فلما شيلين من الأربعة بظل برضو يعني مبالغ كبيرة، لكن صحيح هي ممكن تعيدنا إلى درجة أو درجتين للأفضل لما كنا عليه قبل هذه الأزمات اللي إحنا بنعيشها فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن الفلسطيني. بالتأكيد طبعا هلأ البنوك ما أصبح أمامها حجة إن ما تستقبلش إيداعات في الشيكل الإسرائيلي خاصة، أولئك الذين تصدروا شيكات مدونة بالشيكل، وهذولا طبعا شيكاتهم تعرفي كانت ترجع، لأنه البنوك ما كانتش ترضى تقبل ودائع بالشيكل، وبالتالي أرصدتهم كانت لا تكفي، وبالتالي هذا بتحل مشكلة كبيرة، وبالتالي بتسهل عملية الحركة التجارية البينية ما بين التجار والصناع في فلسطين، هذا رقم واحد. رقم اثنين برضو هذه بتحل مشكلة في الكازيات، اللي احنا بنعرف بانه برضو في عندهم مشكلة، وفي فترة من الفترات يعني لوحوا بالإضراب لانه الشكل اللي بياخذوه مش عارفين وين يروحوا فيه. هلا برضو ما في عندهم الان اصبح حجة. وبالنسبة لوزارة المالية الفلسطينية، نعم بامكانها الان انها تتبحبح شوية وتدفع قيمة المحروقات والغاز اللي بوصلنا، وبالتالي ممكن انه يعود التوريد مرة اخرى يعني الى ليس كما كان عليه، لكن بعتقد الازمة رايحة تخف ان شاء الله. يعني بمعنى اخر الاسرائيليين وصلونا الى عنق الزجاجي، وعلى ما يبدو الان بدنا فترة من هون لاخر السنة لمن نخرج من الزجاجي ونشوف الفرج ان شاء الله.
0: نعم، يعني ممكن تتكرر شحنة اخرى برأيك او من خلال متابعتك للموضوع، ولا هي انفراجة صغيرة خلينا نقول ربع المبلغ بالفترة الحالية؟
1: لا لا لا، هي هي هي رايحة تتكرر، لانه اذا بتذكري قبل 3 ايام لوحوا بان البنوك المرافقة الاسرائيلية هالبنكين رايحات تقطعن العلاقة معنا، وبعتقد أكثر من إذاعة حكوا معي وإذاعتكم الطيبة، وقلت لكم العلاقة البنكية رايحة تستمر، يعني رايحين يتجدد رايح يتجدد. وبالتالي بدي أحكي لك كالتالي، ليس من مصلحة الدولة التي تصدر العملة أن يتم حجز عملتها من دولة أخرى، لأنه هذا بمثل الأمن الاقتصادي للدولة. لكن بتعرفي إسرائيل مستعدين أنهم يخطروا ماديا مقابل إيذائنا في حياتنا المعيشية. فمن هون إسرائيل مش من مصلحتها إنها تتكدس الشواكل اللي بتطبعها وبتضخها في السوق، مش من مصلحتها إنها تتكدس في البنوك، لأنه هذا يعني بأنه ثلث من يستخدم الشيكل الإسرائيلي هم من الفلسطينيين. وبالتالي أنت لما تكدسي 16 مليار ولا 18 مليار شيكل بدون حركة، هذا يعتبر خسارة، خسارة ليس فقط على الاقتصاد الفلسطيني، وخسارة على البنوك من حيث عدم تحريك الأموال ومن حيث تكلفة التخزين والتأمين، بل برضو خسارة على التاجر والمستثمر والمصدر الإسرائيلي. وفي شغلة أكيد أنت بتعرفيها والمستمعين والمشاهدين الكرام، إحنا تقريبا 90% من صادراتنا بتروح إلى إسرائيل، و100% من وارداتنا تأتي من خلال إسرائيل. وفي هناك سلع استراتيجية ندفع ثمنها بالشيكل الإسرائيلي كعمل التداول يومي في فلسطين أيضا، هي تأتينا 100% من إسرائيل، مثل الكهرباء أنت بتحكي عن 100%، الغاز 100%. وبالتالي إسرائيل هي أصلا بالمفهوم الاقتصادي والواقعي هي ربحاني. لا يمكن واحد يبيع سلعة وبربح من وراها ويقطعها عن المشتري، هذه من المستحيلات طبعا. نعم. كل هذا اللي بنحكي احنا هي أداة ضغط سياسية، وبعتقد الملامح السياسية عندنا في فلسطين اصبحت واضحة للمواطن الفلسطيني قبل الاستاسي حتى في اسرائيل وفي امريكا. فبعتقد هذه يعني هذه بداية لاستمرارية سحب الفائض من الشيكل من قبل البنك المركزي الاسرائيلي.
0: ممتاز، يعني هاي ازمة بدأت تنفرج خلينا نقول يعني من سلسلة الأزمات اللي عم بنعيشها بالفترة الحالية. طيب بناء عليه كان في يعني تطبيقات ومناشدات لاستخدام البطاقة الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني، هل ممكن يعني هذا الكلام يخفف مثلا من هذه الطلبات، ولا إنه جيد جدا الالتزام بالدفع الإلكتروني حتى شو ما كانت الظروف؟
1: ألا خليني أتفق أنا وياك على أمرين. الأمر الأول، العالم المتقدم من 30 سنة بيستخدم الدفع الإلكتروني، يعني مشان أكون واضح، وفي هناك دول مجاورة لفلسطين مثل الأردن اللي بنجي لهم التحية، من 10 و15 سنة ممنوع تعملي أي معاملة رسمية حكومية، حتى لو بدك أنت تروح تجددي هويتك ولا رخصة السواقة ولا تدفع أي طابع، ممنوع إلا من خلال الدفع الإلكتروني. وبالتالي يعني إحنا متأخرين عن العالم من هذا الجانب، هي رقم واحد. رقم اثنين، الدفع الإلكتروني عندنا في فلسطين إحنا للأسف ما هيئناش البنية التحتية والبنية الثقافية والمعرفية عند المواطنين والمتخصصين كي نستخدمها بشكل كامل شامل. احنا في بعض المؤسسات بتستخدم الدفع الالكتروني اللي بسجلهم برضه التحيه، يعني مثلا في المحاكم في تسويق الاراضي صار يستخدم الدفع الالكتروني. لكن هذا مبطور هذه يعني الدفع الالكتروني المفروض يكون صوره من الفسيفساء الكامل المتكامل منشان ما تشوهش صوره الاستخدام. احنا ما وصلناش الى هذا الدرجه. الامر الاخير انه اذا انا بدي استخدم الدفع الالكتروني المفروض يكون في حسابي مصاري. يعني هلا انت حضرتك لو انك بدك تدفعي الكترونيا لا سمح الله وبطاقتك في الشيكل وعندك رصيدك في الشيكل صفر لكن رصيدك في اليورو 100,000 كل ان شاء الله، وبالتالي شو استفدت من الدفع الالكتروني
0: مثلا؟
1: البنك لازم يستقبل منك الشيكل في رصيدك. شفتي كيف مشكله سحب الفائض من السوق الفلسطيني وبده يفتح المجال هلا للبنوك طبعا بكل مودي ومحبي انها تستقبل 4.5 مليون من الشواكل في أرصدة المواطنين. هذا بسهل استخدام الدفع الإلكتروني.
0: يعني هلأ البنوك من المفترض أنه تقبل الإيداع بالشكل بالفترة الحالية.
1: كلامك سليم 100%، لأنه الآن المبلغ اللي انسحب منهم راح للبنك المركزي الإسرائيلي، أصبح في هناك مساحة من استقطابه من المواطنين الفلسطينيين والتجار مشان نمشي حياتنا اليومية مشان نستخدم الدفع الإلكتروني اللي بتتفضل أنت تحكي فيه.
0: نعم شكرا جزيلا. شكرا، الله يعطيك العافية، نتمنى لك دائما التوفيق وبقية نهار سعيد وأجواء معتدلة إن شاء الله هيك منعشة خلال الأيام القادمة. شكرا.
1: الأجواء مش شوية حتكون عندي معتدلة إلا إذا وصلت الخليل وخلت من أنا بالخليل.
0: والله بتنور
1: وحكي لجامعة الخليل هذا الحقيقة.
0: والله بتنور، أهلا وسهلا. وكمان معزوم على إدري خليلية كمان.
1: والله العظيم هذه أكلتها مرة بس من عند مطعم ما ضبطنيش إياها، فنسي أكلها من الخليل نفسها.
0: لا احنا بنعرف من وين نجيب القدرة، لا تقلق انت بس نورنا واهلا وسهلا.
1: دير بالك هلا كل الخليل بتسمعني وقضاها، هلا راح تيجي الدعوات من خلالكم بتحبيها عني.
0: اهلا وسهلا، والله ان شاء الله ما نقصر معك. اهلا وسهلا سيد
1: طارق.
0: لا انه بنحاول انه كل شيء وارد بنشوف. شكرا لوجودك معنا. شكرا البروفيسور طارق الحاج الخبير الاقتصادي، كنت معنا ضمن حديث البلد. يا إخوان، في جنين وتحديدا بحسبة قباطية في تكدس كبير في كميات البضائع وسط حالة من ضعف الطلب في الأسواق نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم بمر فيها المواطن وتراجع بالقدرة الشرائية. يعني كثير من المحلات وحتى يعني الأسواق الخضار والفواكه يعني عم بنشوف كميات مهولة صراحة، بقولوا يعني إحنا هي مكدسة عنا، مع أنه عم بنخفض بالأسعار كتير لدرجة أنه المزارعين عم بيقولوا أنه يعني بخسارة خلينا نقول أو قربوا على الخسارة، لكن ما في قدرة شرائية عند الناس.

0: مبنية
1: على البحر مبنية، وإحنا لا شايفين لا بحر ولا حتى شقفة نهر. إحنا محرومين من كل مقومات الحياة. يعني في كل بلد في جبل، في وادي، في نهر، في بحر، في سماء، في أرض، في جوف أرض، في سماء، فيها طيارات، فيها. إحنا ما منشوف، ما محرومين من كل هاي الأشياء. إحنا على مستوى بير ارتوازي، إذا بدنا نحفره ونعبيه مي، إذا ما كان هو ضمن بناية، يعني مثلا أراضي شاسعة بدهم يحفروا بير، ممنوع. أعماق معينة يوصلوا ممنوع، بلكي يطلع معهم نفط. بخافوا من كل شيء. آبار ارتوازية، حتى المي اللي نازلة من السماء إحنا ما بنقدر نتحكم فيها، حتى وهي نازلة علينا على بلدنا. يعني إحنا بناخد المي والكهرباء اللي هي المفروض إلنا بنشحدها شحدة أو بنشتريها شرية، حتى إذا ما فيش فعلا مصاري ما فيش تاخده. يعني عادي موتوا، موتوا عطش، موتوا جوع، موتوا لأنه ما في دفا، لأنه ما في تكييف، لأن موتوا وخلصونا وريحونا. يعني هيك باختصار بصير فينا. قبل شوي نزل البيان الختامي للاجتماع الوزاري بعمان، وزراء العرب والدول العربية والإسلامية الخاص هذا الاجتماع بالقدس والأقصى. في البيان الختامي القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. عن جد أنا ما كنت بعرف إنه القدس من ضمن من جزء من الأراضي الفلسطينية 67. تخيلوا بالله عليكم، الوزراء عم بيأكدوا على هذا الكلام، إنه القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية. طب ما احنا عارفين يا إخوان، القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. كمان معلومة جديدة، أنا كنت مفكرة إنه أبو ديس هلا عاصمة فلسطين. يجب أن تتجسد حرة ومستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 67. هذا كلام الوزراء، وزراء الخارجية للدول العربية والإسلامية. إخوان، المسجد الأقصى بكامل مساحته، وحافظين المساحة صح، 144 دنم، 144 دنم، وأطماع الإسرائيليين في الدنومات هاي، إنه أوف كثير، يعني على مسجد ومحيط مسجد كثير 144 دنم، وهو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط. برضو يعني هاي معلومة جديدة، فكرت مكان عبادة خالص لكل الناس في العالم، يعني مسيحيين ويهود وإسلام. ندين جميع محاولات، ها هدول برضو بذكرنا في القمة العربية، ندين رجعوا أدانوا جميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني والقائم فيه، وفرض

0: خلاص خليني ساكت. حدا بس يقولهم الله يعطيكم العافية. بس يعني ما فيش قرار، الموضوع كله حكي لوك لوك لوك لوك يعني، وأشياء إحنا عارفينها وكل العالم تعرفها. شو عملوا يعني؟ شو مخرجات ونتائج هذا الاجتماع؟ شو القرار؟ أعطوني قرار واحد إنه المعلومات اللي أعطونا إياها في البيان الختامي إنه القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية، طيب، وإنه القدس عاصمة الدولة طيب، وإنه 67 طيب. شكرا يا رامبو، الله يسعد قلبك. المسجد الأقصى بنعرف والله مساحته 144 دونم، وبنعرف أنه مكان عبادة خالص للمسلمين. والجديد في الموضوع هو مش جديد، الإدانة القديمة الحديثة.
1: طول عمرهم بيكذبوا علينا.
2: عمين يكذبوا العاد
0: ما في عاد يكذبوا علينا إلا إحنا الصراحة.

0: اليوم محمد صلاح رايح على الفريق التركي. والله محمد صلاح اليوم هيك في أجواءات واحتفالات، لبس قميص ترابزون سبور التركي واستقبال جماهيري حافل في مطار أتاتورك قبل مراسم التوقيع الرسمية غدا. كاتس يصدر تعليماته بأنه لا تقليص في قوات الحماية بمستوطنات غلاف غزة حتى إشعار آخر. في صورة يا إخوان لفتتني والله كتير حلوة وبتعبر الصراحة، أحد السائقين نشر صورة مع تعليق بيقول هذا الشعور يعادل شعور الدخول إلى صالة الأفراح يوم عرسك. يعني عارف شعور الفرح والانبهار يعني جمال اللحظة وهاي الأمور، يعني كنه داخل على الصالة يوم عرسه. وين ده هو داخل بتعرف وين؟ على محطة المحروقات. يعني لما وصل دوره على المحطة ليعبي شعوره زي كأنه داخل على صالة الأفراح يوم عرسه. يعني تخيلوا عظمة الشعور. طيب لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية. واليوم يعني هذا بالنسبة لإلي أزكى اللي على جبنة صراحة من أطيب الشبسات. يعني هلا شوفوا في عندي شبس على بصل وفي عندي شبس أزكى على فستق، لكن يفوز بالنسبة لإلي هذا اللي على جبنة للأمانة. فأنا ما بدي أكل هلا عشان انتوا عارفين شو. بعد ما نودعكم على أمل اللقاء فيكم بنكمل الموضوع، موضوع الشبسات أنا وصالح. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية صالح وإيهاب ورشا، وتحياتي أنا سمر الدبس. إلى اللقاء، باي باي.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو بيت لحم 2000 الأولى.

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر أعلن الحبك وفاك

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02

02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000. يلا

0: أحد المواطنين إلى موقع للتحقيق.
1: بعد تقريبا نص ساعة زمانه كل بدك تدخل البيت.
0: فرار جماعي من سجن صرمان غربي العاصمة الليبية طرابلس.
2: هناك مخاوف من المواطنين لأن هذول السجناء عليهم أحكام مؤبدة وأحكام بالسرقة والمخدرات.
0: أهلا بكم متابعينا الكرام ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. تتواصل التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا للسكان في قرية المنصور في جنوب لبنان بضرورة إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية شمالا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى الأراضي المفتوحة. الجيش الإسرائيلي برر الإنذار بقوله إن حزب الله قد خرق وقف إطلاق النار وإن الجيش مضطر للعمل ضده بقوة، دون ذكر مزيد من التفاصيل. كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بإصابة عدد من الجنود إثر انفجار لغم أرضي في بلدة مجدلزون. تأتي هذه التطورات بينما تستمر في روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط مساع لبنانية للتوصل إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب لبنان، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين في وقت تتواصل فيه عمليات الهدم الإسرائيلية في قرى الجنوب، وسط قلق أممي من تداعياتها على البنية التحتية والتراث الثقافي. لآخر المستجدات ينضم إلينا من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. مرحبا بك كارين. نبدأ أولا بهذا الإنذار لسكان من قرية المنصور، ماذا لدينا من تفاصيل؟
3: يعني قرية المنصور هي واحدة من القرى التي كانت قد قصفت بشكل كبير أثناء اشتداد الحرب، ونصف الضائع إذا لم يكن أكثر من ذلك هو مدمر. عادت إليها عشرات العائلات، واليوم بعد صدور هذا الإنذار العائلات أخلت، وحتى هذه اللحظة لم يعرف بعد إذا ما كان الجيش الإسرائيلي لا يزال يريد تنفيذ أي غارات عليها أم لا، مع العلم بأنه كان هناك غارة أيضا على تبنين في نفس الوقت الذي وجهت فيه الإنذارات. ولكن فكرة عودة الإنذارات هي المقلقة بشكل أساسي، لأن لبنان كان قد شهد منذ نحو الشهرين غياب لهكذا نوع من إنذارات إخلاء، ومن ثم خفتت حدة الغارات والقصف الإسرائيلي، وبالتالي عودة هذا الإنذار اليوم شكل نوع من تخوف من أن يكون مقدمة لأي تصعيد.
0: طيب كارين، يعني هذا الإنذار وما سبقه من تفجير أو اتهامات من جانب إسرائيل لحزب الله يأتي في وقت تستمر فيه جولة سابعة من المفاوضات، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المستجدات الأمنية على مسار المباحثات، وما النتائج التي بالأساس يتوقعها اللبنانيون من هذه الجولة الجديدة؟
3: يعني هذه الجولة هي مفترض أن تنتهي يوم غد في اليوم الثالث من المفاوضات، ولكن صراحة لا يتوقع أن تأتي بأي خرق ولا أن يؤثر ما حدث في المنصور على سيرها، لأن لبنان يشهد بين كل جولة وأخرى الكثير من التفجيرات الإسرائيلية والتطورات العسكرية الكبيرة، خصوصا في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. وحتى هذه اللحظة لم يتمكن فعلا من أن يعني يثبت بأن مسار المفاوضات يؤدي إلى أي تراجع في الخطط الإسرائيلية العسكرية داخل لبنان، وبالتالي ليس هناك هذه المرة أي توقعات مختلفة عن المرات السابقة. هو مسار يستمر، ولكن حتى هذه اللحظة لم يأتي بأي نتيجة.
0: أشكرك شكرا جزيلا من بيروت مراسلتنا كارين طرباي. ونبقى في لبنان، حيث نشدت بلدية فارون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان السلطات اللبنانية والأجهزة الأمنية التدخل بشكل عاجل بعد تجدد التفجيرات الإسرائيلية الضخمة في محيط البلدة، وقالت إن شدة الانفجارات أدت إلى تصدع بعض المباني وأثارت حالة من الهلع بين السكان، خاصة العائدين مؤخرا إلى البلدة. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع حسن بزي رئيس

0: رئيسي بلدية فرون.
1: مش عم يتوقف يا هاي الفروقات ما عم تتوقف لا ليل ولا نهار. التفجير اللي صار بمنطقة قلعة شقيف يعني بصراحة صار في عنا مثل عم تتصدع بالمنازل وتكسر زجاج وهذا بيأثر على كمان على الآبار التوازية وبيأثر على البنى التحتية أصوات المياه وغيره. المشكلة الرئيسية هي موضوع البير التوازي. البير موجود لكن الطاقة الشمسية ومولد الكهرباء التابع له هؤلاء يتضرروا بالحرب بشكل مباشر. نشاطنا نحن وزارة الطاقة ومنظمات الدولية حتى هلا بعد ما جات شيء في هذا الموضوع. بالنسبة للأمر الآخر اللي هو موضوع الفروقات، الفروقات الإسرائيلية بشكل يومي ومستمر من آخر هذه الفروقات اللي هي التفجير اللي حصل بمنطقة قلعة الشقيف. أدى هذا التفجير إلى خلل تقني بموضوع الأبار وموضوع البنى التحتية البلد. صار في هلع هلع من قبل الأهالي. نحن عندنا بحدود 160 عائلة قدروا يرجعوا على البلد، جزء منهم بمركز اللواء اللي موجود بالبلدة بالمدرسة الرسمية، والجزء الآخر اللي هو الأكبر بالمنازل. بتلاقي ناس إنه قاعدة ببيت مدمر بعد في زاوية من الغرفة ساكن فيها لأنه معاناة. يعني بيقول لك أنا بعد ببيت المدمر أفضل إلي بهذا المركز اللواء خارج البلدة. 90% من أهل البلد إن مزارعين أضع على هذا المورد الزراعي بشكل عام. وبلدة فرون تعتبر القرى التجريبية من منطقة تجريبية. بما أنه فاتوا بهذا المصطلح وبهذه التسمية مفترض عليهم أنه يصير في اهتمام من قبل الدولة اللبنانية فيهم. للأسف الشديد أنه الناس اللي متروكة لأبرة عندنا المدرسة الرسمية. نحن من هذا لنهاية من هذا نهاية قبل تفتح المدرسة الرسمية والأهالي الموجودين بهذه المدرسة بدهم يتركوها لوين يعني بنيادوا بالشارع. فهون كمان من نعمل مناشر إلى الدولة ما تبقى من الدولة.
0: حسن بزي رئيس بلدية فرون في جنوب لبنان متحدثا عن تأثيرات التفجيرات الإسرائيلية في محيط البلدية. وقد استمعنا لعدد من سكان بلدة فرون.
2: حياة بالضيعة إجمالا أبدا ما رجعت لطبيعتها. نحن معودين بالضيعة في كل شيء. إذا بدنا نشتري غرض هلأ صرنا بدنا نظهر برات الضيعة لحتى نجيبه. في بعض الأشياء الأساسية انفتحت مثل لحمة، دكانة ما في دكانة فيها كل شيء، يعني في دكانة مصغرة للولاد أكتر شيء فتحت بالمدرسة عن جديد. مبادرة من صبية يعني عم تشتغل فيها. نحن مناشد بموضوع أنه هيدي المدرسة قريبا هتتسكر للتعليم أكيد، فنحن أكيد وين بدنا نروح. هيدا الشيء اللي نحن هلأ هدفنا الأساسي نعرفه.
3: نحن كأنه شيء مرمي ما حدا سألين عنه، لا دولة لا مؤسسات لا وزارات لا شيء. وبالعكس إذا إجت جمعية بدها تساعد عم يمنعوها تفوت. نحن جينا لهون لا نملك أدنى مقومات الحياة، أدنى مقومات الحياة مش للبشر للحيوان. نحن ناقصنا مي، ناقصنا طاقة كهرباء، ناقصنا مواد غذائية، ناقصنا سكن، ناقصنا كل شيء.
0: بعض سكان بلدة فرون في جنوب لبنان.
4: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: تواصل القوات الإسرائيلية منذ فجر اليوم الأربعاء تنفيذ عملية عسكرية في مخيم قلنديا شمالي القدس وسط انتشار عسكري واسع وتعزيزات إضافية داخل المخيم بحسب مصادر فلسطينية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات منذ بدء العملية. وأفادت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل داخل المخيم واعتقلت عددا من الشباب، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن ملابسات هذه العملية. لآخر التطورات في الضفة الغربية تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان، ماذا لدينا من جديد حتى الساعة؟
5: أهلا بك. قبل قليل في بيان أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل طواقمه مع 8 إصابات بين صفوف الفلسطينيين، يعني عدد منها تعرضوا للضرب المبرح من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وفي إحدى الحالات كان هناك توثيقا لشهود عيان بهواتفهم المحمولة لعملية الضرب المبرح لأحد الشبان داخل مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس، والذي يشهد منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الأربعاء على عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق تخللها اقتحام للمخيم بعشرات الآليات الإسرائيلية العسكرية والمدرعة بصحبة جرافات عسكرية، قامت كذلك ب يعني إزالة فتحات من الجدار الفاصل وإزالتها لتدفق المزيد من الآليات الضخمة العسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي، والذي عمل على يعني شن حملات دهم وتفتيش للمنازل، حول عدد من هذه المنازل لتكنات عسكرية، وأجبر العائلات الفلسطينية على النزوح القسري من هذه المنازل، وكذلك اقتحم مقر اللجان الشعبية في المخيم في مشهد يعني هو مستمر حتى هذه اللحظة، وينظر له بعين الخطورة إن كان في الشارع الفلسطيني أم كذلك من مختلف المستويات الرسمية تحديدا من محافظة القدس، والتي حذرت من تبعات مثل هكذا اقتحام، اعتبرته بأنه امتداد للحرب الإسرائيلية المستمرة على المخيمات الفلسطينية للاجئين، وبأنه يهدف لإعادة تشكيل الواقع العسكري والجغرافي لشمال مدينة القدس تمهيدا لتطبيق خطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفق تعبير محافظة القدس.
0: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن القوات الإسرائيلية أجبرت أحد المواطنين في مخيم قلنديا على إخلاء منزله الذي حولته إلى موقع للتحقيق مع المعتقلين. تواصلنا مع صاحب المنزل الذي روى لنا ما جرى.
6: قاعدين أنا وولادي، يعني ولادي اثنين متجوزين، وقاعدين عندي نزلت تحت لما سمعنا في اقتحام للجيش، نزلوا عندي قاعدين، ما اعتبرنا غير هالباب عندي بفتح، حطوا الماكينة وفتح الباب وصار ضرب ودفش وشغلات زي هيك بتسينا، وقعد تتحركش وضرب والله ضرب بكل كمان أخرى على إيدي وشلوت أخرى، وظل يخلينا قاعدين بتضل الحشر ما زاد من ساعة في يعني في كادة في المطبخ ضل الحشرنا فيها. وبعد تقريبا نص ساعة زمان بقول لي بدك تدخل البيت، بقول له وين بروح؟ في الشيء بدأ أطلعش من داري، قال لا اطلع الدار فوق من دار ولادك فوق. فطلعنا كمان مرة على دار ابني فوق، حشرنا في دار ابني كمان جزء ساعة، احنا حشرنا في دار ابني، صوتهم بكسروا وبخربوا وعنف وصراخ وعادة محالة ما خلوش يعني وسبسبة وشغلات زي هيك. فرب طلع عندي بقول لي بدك تخلي البيت، ممنوع ترجع قبل يوم الأحد على البيت. فكنت أبدأ أخذ استغراض إلي وشغلات زي هيك، يعني الأوعية الصغير وحليب وشغلات زي هيك، أخذنا يعني اللي قدرنا نطول هذا الماشين زي ما كلها ستة أحيان ما ضلنا طالعين أنا والبنات وولادي، إحنا تقريبا 9 أنا بندبر حالنا إحنا عند دار أخوي بشوف شو بيصير معنا.
0: أحد المواطنين في مخيم قلنديا. أسفرت اشتباكات مسلحة اندلعت في مدينتي سرمان والزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس عن سقوط قتلى وجرحى، ودفعت السلطات إلى إغلاق الطريق الساحلي، كما جرى تعطيل العمل في مؤسسات عامة. وفي تطور موازن أعلن جهاز الشرطة القضائية وقوع فرار جماعي من سجن سرمان بالتزامن مع الاشتباكات في المنطقة. وقال جهاز الشرطة القضائية الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، قال إنه فتح تحقيقا في الواقعة دون أن يكشف عن أعداد الفارين من السجن، فيما أفاد عبد المحسن أبو سنينة عميد بلدية سرمان بأن السجناء الفارين يقدر عددهم 1000 سجين بينهم 400 سجين إفريقي. وقد استمعنا لعدد من المواطنين في محيط السجن يبدون مخاوفهم.
7: هذا أمر حقيقة يؤثر على المدينة، وهناك مخاوف من المواطنين لأن هذول السجناء عليهم أحكام مؤبدة وأحكام بالسرقة والمخدرات وبعض من المهاجرين غير الشرعيين، وهذا ما شاهدناه في الفيديوهات اللي انتشرت في المدينة وفي أحياء المدينة، وهذا يعد خطر كبير على مدينة سرمان. وعلى المواطنين. أصبحنا اليوم نخاف حتى من فتح أبوابنا وفتح منازلنا زي ما كانت العادة جارية. اليوم أصبحنا نخاف من دخول هذولا في بيوتنا ونخاف من عودة الإجرام وعودة المشاكل الأمنية.
8: موضوع خطير جدا وإحنا يمسنا كمواطنين، وخصوصا أن في نسبة كبيرة من المتهمين بجرائم كبرى مثل القتل والخطف والابتزاز، يعني يأثر علينا إحنا كمواطنين بشكل كبير، وخصوصا أن هذا من أرض الواقع. يوم أمس عندما خرج أحد السجناء وهو متهم بقضية قتل جاره، قاموا أهله بضرب ألعاب الزينة ولم يراعوا شعور الأم التي فقدت ابنها وهي جارتهم.
0: مواطنون من محيط سجن صرمان في الغربية العاصمة الليبية طرابلس، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً بإخلاء بلدة المنصوري جنوبية لبنان لأول مرة منذ أكثر من شهر، وأكثر من 800,000 لبناني نزحوا قصراً بسبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بدأوا العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بحسب الأمم المتحدة، فيما لا يزال أكثر من 300,000 لبناني نازحين في أرجاء البلاد طبقاً للمنظمة الدولية. نازح من بلدة فرون جنوبية لبنان.
3: نحن ناقصنا مي، ناقصنا طاقة كهرباء، سكن، ناقصنا كل شيء.
10: المتحدث باسم الحوثيين يعلن شن هجوم صاروخي على ناقلة نفط سعودية قبالة ساحل مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر دون الإشارة لتوقيت الهجوم، ولم يعلق مسؤولون سعوديون بعد بحسب رويترز. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن إسرائيل لم توافق على الخطة المدعومة من واشنطن بشأن غزة حتى بعد تلقيها تأكيدات بأن انسحاب الجيش لن يتم إلا بعد نزع حماس سلاح، فيما حماس تقول إنها تنتظر رداً من الممثل الأعلى لمجلس السلام في القطاع بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار. وهدوء حذر، ساكن غزي يحكي:
11: لأول مرة في شمال غزة وفي المناطق القريبة من الخط الأصفر ما فيش غارات ولا في قصف ولا إطلاق نار.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي اليوم في مخيم قلنديا شمالي القدس، وإصابة 3 فلسطينيين على الأقل بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. محمد أصلان مدير العلاقات العامة في اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا:
12: إخلاء بعض السكان، إجبارهم على مغادرة منازلهم، تحويلها إلى سكنات عسكرية ونقاط تحقيق ميداني.
10: السلطات السودانية تعلن إعفاء جميع منظومات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية، فيما تشهد ولايات انقطاعا واسعا في الكهرباء. كنت معكم مهل جمل.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن إلى جولتنا اليومية مع ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
9: يوميات الشرق الأوسط
0: مع اليوم من فريق البرنامج زميلتي هند سليم. مرحبا بك هند.
13: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: من أين ستبدأين هذه الجولة؟
13: من غزة. قصة بدأت مع بداية الحرب قبل نحو 3 سنوات، عندما تمكن المسعف الفلسطيني نوح الشغنوبي من إنقاذ الطفلة الرضيعة سلام، كانت تبلغ في ذلك الوقت 20 يوما، وكانت الناجية الوحيدة من عائلتها.
14: يا الله ما شاء الله، عمرها 7 سنين، اجت سبع يوم الحرب صح؟ ايش اسمها؟
0: ظل يبحث عنها كما فهمت.
13: صحيح، بعد نحو 3 سنوات تمكن المسعف نوح من العثور على سلام مجددا وحرص على أن يلتقي بها. ظهر نوح في الفيديو وهو متوجها إلى الطفلة يحمل معه الورود الحمراء وأكياس الحلوى عندما كان ذاهبا للقاء تلك الطفلة. دعانا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو الذي لقى انتشارا واسعا للغاية.
14: كثيرا بعد 3 سنين لقيتها، معقول تغيرت؟ والله كثير متحمس أشوفها، مش مستوعب بالمرة والله. أنقذناها وهي عمرها 20 يوم، قدرنا نشوف سلام بعد 3 سنين. سلام هي الوحيدة الناجية من عائلتها، طلعناها من تحت ركام من حضن خالها.
0: من غزة إلى أين يا هند؟
13: إلى السودان. انتشر فيديو للسودانيين يحاولون شراء ألواح من الثلج مقابل 40,000 جنيه سوداني أو ما يعادل حوالي 66 دولار لللوح مقابل اللوح الثلجي الواحد في مدينة بربر بولاية نهر النيل، وذلك في ظل ارتفاع درجة الحرارة. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
15: لكم اللي قالوا 40 الوجع راقد يا محمد تجار الأزمات.
0: هو يصفهم بتجار الأزمات، فكيف تعامل صحيح. المعلقون أو متابعو وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع؟
13: استنكر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استغلال التجار للأزمة التي يمر بها السودان، وذكر آخرون أن سعر لوح الثلج وصل إلى 70,000 جنيه سوداني في بورت سودان، أي ودعا آخرون إلى العودة إلى استخدام الزير للحصول على المياه الباردة،
0: العودة إلى الطبيعة مرة أخرى. محطتنا الأخيرة كما يبدو فرضها اللاعب المصري محمد صلاح أو مو صلاح بعد انتقاله إلى تركيا، أليس كذلك؟
13: صحيح، انتقل إلى تركيا للانضمام إلى نادي طرابزونسبور. انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو حول انضمام صلاح إلى النادي التركي. شملت الفيديوهات لقطات من حديث صلاح على متن الطائرة ولحظة نزوله منها، وكذلك كان هناك فيديوهات لمشجعين يحملون صور كبيرة لصلاح، سواء هو يرتدي تيشيرت النادي الجديد أو وهو يرتدي الزي الملكي الفرعوني. كذلك انتشر فيديو لمشجعي نادي طرابزونسبور يرحبون بصلاح الذي بدلهم التحية، وكان يهتف معهم ويجلس على الأرض ويقف وسط الجماهير التي احتشدت حوله. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
0: شكرا جزيلا على هذه الجولة هند. صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لم توافق على الخطة المدعومة من الولايات المتحدة بشأن قطاع غزة حتى بعد تلقيها تأكيدات بأن الانسحاب الإسرائيلي لن يتم إلا بعد نزع سلاح حماس. وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن نيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام المعني بملف غزة التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين وطلب وقف جميع الضربات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة للسماح ببدء إطلاق عملية تجريد حماس من السلاح. بعض سكان غزة تحدثوا إلينا عن هدوء يشعرون به لأول مرة خلال الساعات 24 الماضية.
16: امبارح وحتى هذه اللحظات الحمد لله ما في شهداء، ما في إصابات. احنا بنأمل أنه بيضل هيك الوضع وأنه بيستمر، لكن صراحة ما عندنا تفاؤل لأنه كل مرة بيحكوا هيك لكن على الأرض بيكون الأمر مختلف، بيكون في قصف، بيكون في استهدافات، في شهداء. صراحة احنا يوميا بنودع شهداء ويوميا بنودع أحبابنا وأصحابنا.
17: يعني كانت هدنا كذب ورق بس كتاب على الورق، يعني أنه احنا في الفترة هذه مات شهداء كثير، وكل يوم قصف وكل يوم اغتيالات وكل يوم ضرب. الواحد بطل الآن من يطلع حتى على السوق يشتري حاجة لأولاده. يعني من امبارح لليوم الحمد لله وقف القصف بالشرطيلات، يعني ها بدأت طمعنينا تدريجيا تدخل لقلوبنا. نتمنى انها تدوم وتستقر، يعني الشعب على حافة الموت، يعني انتهى، تعبنا.
18: الوضع لأول مرة في شمال غزة وفي المناطق القريبة من الخط الأصفر، وما فيش غارات ولا في قصف ولا اطلاق نار من احنا بنشاهده كل يوم.
0: مواطنون من قطاع غزة. اليمن، حيث أعلنت السلطات اليمنية حالة الطوارئ الصحية في محافظة مأرب بعد تسجيل 12 وفاة وأكثر من 1600 إصابة بمرض الحصبة، في تطور ينذر بتفاقم الأزمة الصحية داخل مخيمات النزوح التي تعاني أساسا من هشاشة الخدمات الطبية وارتفاع الكثافة السكانية. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع دكتور أحمد العبادي مدير مكتب الصحة في محافظة مأرب.
19: محافظة مأرب التي تحوي 62% من النازحين على مستوى الجمهورية، كان نتيجة هذا الموضوع هو انتشار الأوباء، من ضمنها وباء الحصبة الذي بلغ 1624 حالة و12 وفية من بداية شهر 1 إلى نهاية شهر 7. المناطق التي تحت حكم الحوثي لن يطعموا ولن يطعموا أطفال لليمن، أصبحت مأرب مفتوحة لكل النازحين، وكل يوم يأتينا نازح من أحد المحافظات وهو يحمل هذا المرض أو ذاك.
0: الدكتور أحمد العبادي مدير مكتب الصحة في محافظة مأرب، وقد استمعنا لعدد من النازحين في المحافظة.
20: معي 5 أطفال وإحنا تعبانين، والمرض من منتشر في الدنيا وفي القرى وفي المخيمات، مرض الحصبة، وأنا معي 5 أطفال حاجزهم في الخيمة من لا يتدي المرض فيهم، ورغم تمول الحي لا مستشفيات عندنا ولا علاجات ولا شيء. والحالي رب الله سبحانه وتعالى، وإحنا خايفين على أولادنا.
1: مرض معدي، معدي جدا، وأخاف على أطفالي، أنا أخاف إنهم يلعبوا مع أطفال، وعندنا برضو في عدوى حصلات يعني أمراض، يعني خوف، حالة رفعوا علينا حالة في حالة الطوارئ مرفوعة عنا هذا الشيء، وما عندناش الإمكانيات إن إحنا نتنقل إلى مراكز صحية أخرى علشان نعالج الأطفال، ممكن يسبب عندنا إلى وفاة. حالة النازح ميئسة جدا، وفي حالة تعب شديد. إحنا
0: نازحون في محافظة مأرب اليمنية.
21: ما الذي يجري في السودان؟
22: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
21: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
23: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
24: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
21: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
0: ونعود إلى لبنان، ولكن بما يبدو تحديا لما خلفته الحرب من آثار على المكتبات في الجنوب وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يسجل معرض الكتاب بالضاحية الجنوبية يسجل إقبالا لافتا منذ 27 من يوليو تموز السابق، لا سيما من فئة الشباب، في حركة يراها الناشرون تجديدا للحياة الثقافية رغم كل ما خلفته الحرب من ظروف قاسية. نستمع لاثنين من المشاركين في المعرض وأحد رواده.
25: تواصلنا مع مجموعة من الفنانين والمؤرشفين الجنوبيين وقررنا نعرض لهم أعمال بتحكي عن الجنوب، عن قصص بتتعلق بالحرب، بتتعلق بالاحتلال، بتتعلق بالذاكرة الجمعية للجنوبيين. القصص منوعة بطبيعة الحال، والمعرض هو معرض تفاعلي.
26: صرت عم بدمج البرامج الهندسية والتقنية اللي اكتسبتها بخبرتي بالجامعة وبسوق العمل لبلورة وتدعيم هيدا الشغف اللي عندي، فصرت فوت طريقة تقنية الفوتوغرامتري، ثلاثية الأبعاد، الليزر سكان، كله لحفظ هيدا المعالم وهيدا الأثار وهيدا التراث. أنا عم بحفظ ذاكرة اجتماعية نشأت معنا وتبلورت معنا من تاريخنا ومن تاريخ أسلافنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا، وصولاً لنحن اللي عم نعيش، وصولاً صار عنا مهمة محفظة كمان للأجيال اللي جاية بالمستقبل.
27: حكي لي يا جنوب، منو مجرد معرض فني، هو مساحة توثيق ومساحة لحفظ الذاكرة الجماعية مش بس لأهل جنوب، من خلال الأعمال الفنية اللي انعرضت واللي شفناها، وأهمية أنه ينعرض هيك أعمال بظل هيدا الظروف اللي عم نعيشها هلأ، تجمع ناس من الجنوب ومن برا جنوب، وكان في ناس هن ناسحين عم يشوفوا هيدول القصص وعم يشوفوا التاريخ الجنوب مع الخسارات وتاريخ الجنوب مع النضال ومع الصمود ومع القوة.
0: مشاركون في معرض الكتاب بالضاحية الجنوبية لبيروت، ومعهم نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج يوميات الشرق الأوسط. لقاؤنا يتجدد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد مروة جمال، الإخراج آية حسام، مهندس الصوت إيهاب أمين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: لحم العالم وان الأولى في بيت لحم.
1: أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: عنا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.